0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
7: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
8: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
9: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
10: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
11: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
12: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
13: برامج حوارية خدماتية.
12: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
13: تغطيات إخبارية.
12: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
13: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
14: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
15: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
14: لولاك يا أمي.
16: لولاك يا أمي قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
14: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
16: ساعد في الإخراج حميد زيان.
14: إخراج محمد أحمد البصري.
16: الحلقة السادسة. جلالي جلالي نظم نتعس، هادي راه 11 النهار.
17: لا بشي مني، راني فايق غير كنرتاح بعضامي، خليني نرتاح الله يرضي عليك.
16: ايوا غير بات الليل كله وانت سهران وفي الصباح ما كتقدرش تنوض، عرفتي بعدا اشكون جا كيسول عليك؟
17: شكون اللي غادي يجي يسول عليا انايا عزري؟
16: ايوا بحال داك الشيء. شوف اسيدي، هذا راه واحد السيد جا من الخدمه ديالكم وسول عليك، وقلت ليه باللي راك مشيتي لعند الطبيب.
17: ايوا مزيان، هائل، ما عندي ما يتسالك.
16: ايه ولكن راه عطاني واحد الرساله باش نعطيها لك. هيا
17: رسالة؟ اش من رسالة عاوتاني؟ سبحان الله.
16: هاك هيا حلها وقراها وقول لي اش فيها.
17: ها اندار. نعلمكم اننا لاحظنا عليكم في الآونة الأخيرة كثرة غيابكم عن العمل أو التأخير في المجيء إليه، ربما أنكم تغيبتم اليوم كذلك بدون سبب، فإننا نكتفي بإنذاركم إلى العواقب التي يسببها التغيب عن العمل أو التأخير عن مواعيده لإمضاء المدير العام.
16: أويلي هادو شفتهم بداو كيتبراو منك، عندك يكونوا باغين يخرجوك من المصنع.
17: اش عندهم ما يخرجوا؟ تانتي انا اللي عارفهم اش باغين، زعما بغاو يخلعوني باش يديروا لي تحت الصباط. والله ما يقدروا، انا اللي شربهم وعارفهم ما يقدروا.

0: شي يستغناو عليا، لحقاش لا ما عمرهم يلقاو شي معلم بحالي كيصوب كل الماكينات بتغمض العينين. والله ما يخلعوني.
1: شوف عفاك اخويا الجلالي، بركة من ديك الصهير ومن ديك الصحاب وكميان داك البلا معاهم، راه غادي غتهلك راسك وتهلكنا معاك.
0: وحتى تي الله يخليك الا ما بارك عليا من دوك الاغاني ديالك طلعوا لي في الراس. سيري سيري الله يرضى عليك، صوبي لي شي قهوه معصره مزيان.
1: ويلي شنو كنشوف؟ هذه السياره ديال علال واقفه قدام الثانويه، زعما جا على ودي ولا على ود واحده اخرى. نمشي لعنده. لا لا لا، الا شافوني البنات ندوز مشي طريق خاويه، الا تبعني وبغى يهضر معايا نهضر معاه، ما تبعنيش نساه في مره.
2: الهام الهام، غدا لداركم نمشيو موانسين؟
1: لا لا، غادي ندوز لعند خالتي، ما حد باقيه ال11 هذه.
2: يلا واخا، باي باي
1: باي. شفتو كاع ما تبعني؟ ويلي عندك يكون جا على وحده اخرى كتقرا في الثانويه معانا. شكون هذه زعما؟ انا عارفه راسي صقعه وما عندي زهر. انا ريت طريق مورايا خاويه، حتى طوموبيل ما بانت.
0: اصبح الخير.
1: خلعتيني، على منين خرجتي؟
0: ويلي لا خلعتيني، انا جاي من قدامك وانت كتشوفي اللور.
1: على فين الطوموبيل ديالك؟
0: خليتها لقدام الهيف فراس الشارع وجيت على رجلي. ايوا اش اخبارك؟ واش اخبار داركم؟
1: الحمد لله.
0: في العشيه واقيلا ما عندكم قرايه؟
1: ايوا راك عارف نهار الاربع ما كنقراوش في العشيه.
0: بغيت نجلس معاك شويه في العشيه باش نتفاهموا.
1: فاش غادي نتفاهموا؟ يا قلت لك داك النهار حنا ما بقى بيناتنا ما يتقال.
0: داك النهار شكل واليوم شكل اخر. اسمعيني بلاديك النفخه ديالك، انا غادي نتسناك في العشيه في ديك البلاصه اللي كنا تلاقينا فيها ديك المره.
1: شنو زعما كتعطيني الاوامر باش نجيب الزز مني؟
0: معلوم نعطيك الامر، ولا ما جيتي شي دبري المخك.
1: ويلي علاش كنت اللي كتهددني؟
0: على حقاش الحمقى، انا كنحبك. ايوا سمعتي، ودابا بالسلامه الله يهنيك.
1: ويلي شفتو مشى عندك غير يكون تقلق، واخا هو عطاني العل الحمراء بالحق داك الشيء اللي بغيت. حتى انا زعما بغيت يكون راجل يغوت ويضرب ويحزر، ناري عنده كلمه واحده. انا في الحقيقه اللي دايره بحال الهبيله، ما كنعرف كاع نهضر.

0: عزيز مالك سكتي بحالي لا طارت ليك؟
1: لحقاش انا عرضت عليك نمشيو للفيلا وانت ما بقيتيش.
0: بالعكس هنا راه احسن من الفيلا. شوف شوف هاد المنظر ديال البحر.
1: واخا لا ما قلنا شيء. بالحق ملي نتمتعوا بهاد جمال البحر نمشيو للفيلا نجلسوا فيها شي شويه.
0: لا خويا حتى الفيلا لا.
1: علاش فيها؟ شنو فيها؟ ياك النهار الاول مشينا جلسنا فيها.
0: وديك الساعه كنت انا وصاحبتي نوال وخطيبها، اما نمشيو انا وياك بوحديتنا لا ما نقدرش.
1: ظهر عليك سميه باغيه غير تدوزي بيا الوقت وصافي.
0: بالعكس اخويا عزيز انا راه حبيتك بزاف وربي اللي عالم، وليتي اكثر من نفسي.
1: ايوا من اللي ما عندك فيه ثقه معناها راه ما كتبغينيش.
0: وكنحلف ليك انا بلي انا تايقه فيك ودايره نيتي معاك.
1: كون كنتي تايقه فيا ساميه قرا فين ما قلت لك نمشيو تمشي معايا بلا ما ترددي.
0: وراك عارف اخويا احنا البنات كنخافوا، وانا ماشي خايفه منك ولكن خايفه شي حد يشوفنا دخلنا الفيلا ويقولها لدارنا ويفضحني.
1: ايوا لا وا ساميه راكي عارفه الفيلاجات وسط الفيلات والناس تما كيخرجوا غير بالطوموبيلات ديالهم، على شكون هذا اللي بغى يشوفك؟ ولا زعما كديريها سبه؟
0: شوف اخويا عزيز نسى هذا الموضوع وخلينا نعيشوا في هذا الجو. شوف شحال غزال هذا المنظر.
1: عرفتي يلا نمشيو في حالتنا.
0: علاش ياك ما طرت ليك؟
1: لا لا تفكرت شي شغل. يلا يلا
0: ناري. شفتو طارت ليه؟ ولكن انا راه من حقي نخاف على راسي.
1: هاد خيتي ظهر ليا واعرة بالحق، حتى انا عزيز عليا الواعرة بحالها.
0: ولكن راه باين عليه كيحبني وغادي يحماق عليا، حتى انا نيت وليت كنحبو بزاف. بغيت نمشي معاه للفيلا ولكن خفت منه.
1: تيقولو غير بالمهل كيتقلب وتنشال. خليني نحطها على عافية قليلة باش نشويها غير بشوية حتى تطيب على خطرها، وديك الساعة غادي تكون سهلة مهلة.
0: لا لا لا خاصني ما نمشيش معاه حتى نتأكد باللي كيحبني بزاف. في الحقيقة خاصني نخليه مازال يحماق عليا شوية باش ما عمرو ما يشوف شي وحدة من غيري. ظاهرة عليه ما عمرو ما حب، وهذا الشيء اللي خلاني نتيق به.
2: على احنا فين جينا هنا حدا البحر؟
3: جينا للقهوة زوينة مقابلة مع المواج. مرحبا بك لالا إلهام.
2: الله يبارك فيك. عندك حساب لك أنا جيت معك حيت خفت منك السي علال.
3: ياك وعلاش زعما جيتي معايا؟
2: ايوا جيت باش نعرف اش بغيتي تقول لي.
3: شوفي هذيك التنيرفيه ديالك راه ما عندك عندها ما تقضي معايا. شوفي يا بنت الناس انا كنحبك بالمعقول وبلا كذوب وبلا تلاوي، وانا ناوي معك غير المعقول. الا كنت حتى انت باغياني انا مستعد من دابا نتزوج بك.
2: اوه سلم عليه صرف عليه.
3: ايواش غنتسناو؟ الدار عندي كبيره وواسعه وعامره والاتات كله جديد، ولا ما كاينش نجيبوه في ساعته. ايواش بغيتي اخر؟
2: ايوا شفتك مزروب على الزواج.
3: ولا انا باقي صغير باش ندور مع البنت في الزناقي.
2: ولكن انت باقي كاع ما عرفتي واش انا حبيتك ولا لا.
3: ايوا داك الشيء اللي بغيت نعرف دابا دروك.
2: ايوا الا قلت لك انا ما كنحبكش
3: هي اللي ما تعاودش. يلا يلا فحنا.
2: شفتك دغيا نطي بلاتي بعدا غير نتفاهموا.
3: ايوا ملي انت ما بغيتيني شيء ما بقى بيناتنا هضره. اجي معايا هو
2: وجلس بعدا جلس نكملوا هضرتنا.
3: ها هو جلس.
2: ياك انت قلتي كتبغيني.
3: ايوا معلوم كنبغيك، ولكن الحب من جهه واحده ما كافي.
2: عرفتي كل لقيت دابا كراق جيتك.
3: ايا تقجيني وعلاش؟
2: لحقاش كنحبك.
3: علاه يا الحمق اللي كيحب كيقج الحبيب ديالو؟
2: كيقجو الا ما بغاش يفهم.
3: اش غادي يفهم؟
2: انا ما جيت معاك حتى كنت مقتنعه بك الحمق.
3: وكان حبك إلهام
2: وحتى انا خويا علال.

0: مرحبا والف مرحبا بالسي عبد السلام الزيزوار.
1: مرحبا بالسي علا المقص.
0: ايوا غبور هادي يا صاحبي، توحشناك.
1: يتوحشك الخير. ايوا راك عارف بحالي ما بقاوش يقدروا يتحركوا بالنهار.
0: عارفك باللي وليتي معلم كبير والعين ولات مطلوقه عليك.
1: عرفتي بعدي علاش جيتك انا وصحابي؟
0: عارفك ما كاتبان غير في المهمات الكبيره. ايوا سيدي كاين شي ما نقضي ونعمس.
1: ما تقولش هكذا، حنا خوت. غير هو انا وناسي بغيناك تسلك لينا واحد ثلاثه ديال القناطر ديال المعينه المصفيه جهه الجنوب.
0: حاضر. واش شرية ولا كوميسيون؟
1: شوف انت اللي غيتسلكك، اما حنا بغينا غير السلعه تدوز والفلوس يوصلونا.
0: وشحال الثمن ديال الكيلو؟
1: بحال اللي كاين في السوق، واخا هي سلعه زوينه، انما حتى حنا خلينا لك فين تاكل طرف ديال الخبز.
0: واخا سيدي وعليه، انما راه خاصني الوقت باش نوجد الناس وعاد باش نسلك السلعه.
1: ماشي مشكل، خذ راحتك وقاد شغلاتك وخبرنا باش نصيفطوا لك السلعه.
0: وعلي نعمس
1: اسيدي. بالسلامه وتهلا في راسك.
0: بالسلامه السي عبد السلام.
2: ماما باقي ما نعستيش؟
3: اش من نعاس عندي يا بنيتي، وبا كل نهار مسهرني معاه.
2: والله يعفو عليه من داك الشيء.
3: امينه بنيتي الهام. اش تكبين عليك بحالي الا بغيتي تقولي لي شي حاجه وحشمانه.
2: اياها ماما، انا بغيت نهضر معك في واحد الموضوع بصراحه وبلا كذوب.
3: ايوا هكذا نبغيك. علاه الا ما عاودتي لي انا اللي امك لمن غادي تعاودي؟ وكيف كيقولوا الناس سر البنت عند امها. غير عاودي لي بنيتي وبلا ما تحشمي ولا تخافي مني، راكي حتى انتي وليتي بعقلك تبارك الله عليك.
2: ما نخبيش عليك ماما، انا تلاقيت بعلال.
3: ها علال مول البلا؟ وفين وامتى؟
2: وهاي الا بغيتي نعاود لك بلا ما تقلقي، خليني حتى نكمل كلامي عاد قولي اللي بغيتي.
3: واخا لالا. ايوا كيفاش تلاقيتي؟ عاودي لي.
2: كنت جايه من الثانويه وجا لعندي وطلب مني يهضر معايا، وملي شفتو مؤدب ومصواب معايا قبلت نهضر معاه، وعرض عليا نمشي نجلس معاه في شي بلاصه بعيده على عيني الناس.
3: اويلي ياك ما داك شي دار.
2: لالا ماما، ركبنا في الطوموبيل ديالو. ناري يا ماما على طوموبيل كيف دايره؟ ما دايراش هنايا، دايره بحال دوك اللي كنشوفوهم في السينما.
3: ها قولي لي، قولي لي فين مشيتو؟ واش درتو وانت جالسه كتوصفي لي الطوموبيل كيف دايره؟
2: مشينا لواحد القهوه كبيره حدا البحر. عامره غير بالناس الكلاس دوك ديال الهاي هاي.
3: هاي هاي هاي؟ اش من هاي هاي؟
2: زعما الناس ديال الاوباها البرجوازيين.
3: ودخلتي للقهوة بشكارتك وطابليتك؟
2: لا ماما، ملي ركبت معاه حيت الطابليه وخبيتها في الشكاره، وملي وصلنا للقهوة خليت الشكاره في الطوموبيل ونزلت معاه بحال الا جيت من الدار.
3: تبارك الله تبارك الله على بنيتي، وعلاش قاده دغيا تقلبتي من وحده كتقرا لوحده ما كتقراش؟ ايوا كملي.
2: هضرنا وتكلمنا وشربت عصير وكوب ديال لاكلاص. ناري يا ماما شحال سخين.
3: قولي لي بعدا اش قلتوا لبعضياتكم؟
2: مسكين حكى لي على حياته كلها. تصور يا ماما مقطوع من الشجره، وفي الحقيقه انا
3: مالك انت مالك انت اش وقع عليك حتى انت؟
2: ما نخبيش عليك ماما، انا حبيته وعجبني بزاف.
3: حبيتيه؟
2: وقابله نتزوج به.
3: امهمتي قابله تزوجي به؟ ويلي وما بالك غير هذاك.
4: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، أنوار الجندي، نجاة الخطيب، إكرام البصري، بشرى كريمي، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
2: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
3: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمح الصوت.
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ساعر لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا ما دبتنا جبناها.

زرت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

علفت من ألست فيها بحانث وإني

وتردى إذا تكلم معربا نال الفصاحة باللسان البيني.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
9: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: كتكون هاد الحملات الوطنية للصحة، وأثير إذاعة الداخلة طبعا كيواكب كل هاد الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هاد الثقافة الصحية أو التوعية الصحية، يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات، لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله له نخصها الموضوع، أكيد العديد من الناس أولا ما كيعرفوش الأعراض ديال المرض ديال داء السل، فيه اللي كي يجيب ليه الله أنه فقط عنده الكحة أو سعال اللي غادي يفوتو، وهو ما كيعرفش أن داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شره، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شن هي انتقال العدوى ديالو، الأنواع ديالو، شن هي الأعراض، العوامل ديال الخطورة، كيفاش نقدو نقومو بتشخيص، شن هي طرق العلاج والوقاية، وأيضا تكون عندنا فكرة عن وضع هاد داء السل بالنسبة للمملكة المغربية. وسعيد أنني نستضيف مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسرد. شيماء مرحبا بك، منتي
1: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
0: طيب فاش كنقولوا داء سل، ياك ما يوقع خلط بينه وبين سعال ربما او زكام او شيء من هاد القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هاد داء سل او السل كيف ينعتوه الناس؟
1: داء السل نقولوا هو احنا بالبيضان هي المانشات،
0: مزيان انه يذكر
1: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره السلية ميكوباكتيريون تيباركولوزيس تصيب ذو الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب أعضاء أخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاوية، يعني ما هي بالضرورة للرئتين لأن راه خالق لي يعود اللي يقول لك لا، يعني تيباركولوز بيلمونير تيباركولوز اكسترا بيلمونير، يعني
0: الاخر كي تجاوز الرئتين
1: يعني ما هو يعني قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم، ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان، ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
0: إذن طيب هاد السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه، وهذه حقيقة علمية، أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كينتقل كتنتقل هاد العدوى ديال داء السل؟
1: والله بيلي المانشات كيف قلنا ولا زاد السل هي أسرع عدوى اللي تنتقل، تنتقلنا بشكل أسرع وتقدر تعود عنا فيها بؤرة في مكان واحد. بيلي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زر حد عطس حداه ولا يتكلم معاه ويعود هو ذاك هرقاج ولا ذاك الشخص مصاب بسل رئوي نشط، يعود يطلس ريق ويتكلم والريق ويطاير، يعني ذاك الريق راهو بيعود يحتوي ذاك الرذاذ اللعاب يقدر يعود يحتوي على ذيك البكتيريا، ويتم استنشاقها ذوك القطيرات من أرقاج اللي في زره واللي قاعد يتكلم معاه، وفي ذي الحالة يقدر يصاب حتى هو نفسه. لأن لجينا نشوفه المانشات ولا زاد السل ما تنتقل بالسلام، ما تنتقل بالمصافحة، وما تنتقل بمشاركة الطعام، وما تنتقل من الملابس، فهم يا قير كيف قلت لك، يعني ذاك الرذاذ والله يعني قد لهذا. وهون كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل الكامل لا ينتقل بالعدوى، بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى.
0: طيب قد سمعت أن هذا السل فيه أنواع شيماء؟
1: فيه نوعين كيف قلت ذركتية، خالق السل الكامل والسل النشط. السل الكامل يعود البكتيريا الموجودة في الجسم، خالقة بكتيريا غير ما نشطة، يعني دي الحالة ما لي تعدي

0: يعني خالقة بكتيريا، الشخص اللي لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل العدوى. قد تتحول إلى سل نشط إذا ضعف الجهاز المناعي، يغري في أي لحظة تتحول يعني سل نشط، يعني قد يعود معدي إلى عادي عنده ضعف في المناعة. بالنسبة للسل النشط هي بكتيريا نشطة تتكاثر بسرعة وتظهر الأعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص قاعد يشكل خطورة على الآخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته، به اللي يعود بسرعة ديال الانتقال دياله.
1: طيب، ياك ما يوقع خلط بين داء السل وربما بعض الأمراض اللي شبيهة أو قريبة، كيفاش نقدر نعرفوا الأعراض ديال داء السل؟
0: ده السل من الأعراض ديالو، نقولو احنا السل هذا الرئوي النشط اللي كنا نقولو عنه خالق سعال مزمن، يعني زاد كحة يتم له يكح لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة، يتم هذاك الرجاج اللي يكح، ومن المرات كحته نعود لا لاحظنا نجبروها عنها، متافقة معها فيها دم والله يا فيها نخامة، نخامتها ياسرة،
1: إذا كيبدا كيتطور ذاك
0: يعني
1: الشخص،
0: في دي الحالة نقدر نشكو فيه عنه راه مريض السم. ولا زينة
1: وربما حتى كيكون عنده واحد النحافة،
0: نقص
1: واحد ضعف.
0: اكجايتا، او في ديك الحاله ملي نقدر نقولوا عنه من بين الاعراض عن يعود عنده الم في الصدر، الم في القشوش، يعود قشوش ودائما يتحسس منه، يحس به ينعقار عليه وياسر من الامور، يعني مشكل له وجع، ويعود ملي كيف قلت مولاه تعود عنده فقدان في الشهيه وفقدان في الوزن، تلقى مولاه
1: وهذا
0: ماشي ينقص
1: كينعكس على
0: حاله،
1: وزنه.
0: ماشي ينقص حاله، والشهية ما تلات خالقة عنده، وتجبره للسل اللي لاحظت عنهم يبقاو رقيقين ما هم خالقين بيهم، اللي شهيتهم مقفولة
1: وصعوبة
0: ووزنهم،
1: في التنفس طبعا.
0: ويعودوا هم اللي ذاك مع الشهية، قلت الشهية دايما مصاحبهم واحد الإرهاق اللي دايم وتعب اللي يتم دايما تجبره فترة افتارة فاهم، وتجبر اللي قد يعود يخلق معاه تعرق ليلي، يعود مولاه في الليل يتم لا يعرق، هذا يعني حتى هو من الأعراض. تجبر معاه يتم يقبضوا شعرين، تم قاعد يقول لك انا يا اخي حاسب شعرين والله ماني عارف مالي، ولا قابضتني زاد الحمى، حمى تقبض امي ملا حمى خفيفة، هذا كامل كفت قلت
1: من
0: من
1: الأعراض.
0: الأعراض ديال السل.
1: طيب، وشن هي عوامل الخطورة شيماء؟
0: عوامل الخطورة هي عنه منين يعود عندنا ضعف المناعة، ضعف مناعة ذاك الشخص، كي مثلا هاول يعودوا فقدان اللي تعود فيهم دا فقدان المناعة المكتسبة، يعني فهمتني، ويعودوا هما اللي أصحاب مرضى السكري حتى هو عامل من عوامل الخطر، ولا زاد سوء التغذية، وهاول يدخنوا حتى ويعودوا يشكل عليهم خطر، يشكلوا على ريتهم، وهاو مدمني الكحول ماني نفس الشيء، هاو اللي عدو في عايشين في أماكن مزدحمة حتى سيئة التهوية، كيف هاو اللي عدو في دور صفيح، تعود في
1: وكيكون
0: بلايص
1: في
0: اللي ما
1: فضاء
0: دخلها
1: مغلق.
0: الهواء ولا شيء، هذا كامل يقد الله يتعار يعود مالي حتى هو من عوامل الخطأ. الاحتكاك المباشر مع مريض السل النشط تجبر رجاج، كيف مثلا في بلاد مغموم والله عايشين في دور صفيح والله في بلاصة تعود باينين هما براكة ما فيها منفس
1: صحيح،
0: وعايشين فيها
1: وفيها
0: أثلت
1: الرطوبة في
0: وفيها
1: التم،
0: الرطوبة وفيها أثل ترواقيج، يعني ديك
1: ما
0: تعود
1: تدخلها
0: عدوتهم
1: الشمس، ما
0: سهلة،
1: كتهوى ما
0: ذاك تعود كامل عدوته سهلة. وفي نفس الوقت هما اللي ننساو الأطفال الصغار وكبار السن، هاو الناس الكهولة اللي كبار شوية في العمر حتى هم يعودوا أكثر عرضة للإصابة، وفي دي
1: صحيح،
0: الحالة
1: وعادة بنيتهم الصحية كتكون
0: صحية قاع
1: هشة.
0: ما خالقة لا حامدين المولانا، وفي دي الحالة هم اللي يعودوا يشكلوا حتى هما خطر من عوامل الخطر ديال السل
1: صح.
0: ديال مانشات.
1: وبالنسبة لتشخيص شيماء،
0: بالنسبة للتشخيص اللي يعني عند واحد من ذو الأعراض والله زاد شك في راسه، خالق التشخيص يقد يعدله كيف باختبار بالدم فاهم، اختبار يعني
1: كيدير التحليل
0: ها
1: ولا
0: ودير التحليل ديال الكخاشة
1: ديك
0: الاناليز
1: البصق
0: ها
1: ديال
0: ديال
1: ذاك.
0: البلغ باش يخرس ديك البكتيريا اللي تخرس تحت المجهر ولا بالزر، وتخالق امالي ديال صور الأشعة للصدر باش يعدلوا له راديو القشوش ويتأكدوا هما كانوا فعلا من موضع ديال الرئتين وذا الشيء، وكاين الكشف السريع على الحمض النووي البكتيريا وتحديد مقاومة الأدوية. بس
1: طيب، شفنا طرق انتقال العدوى، أنواع داء السل، أعراض، عوامل الخطورة، تشخيص. أكيد له يطرح للمستمعات والمستمعين أسئلة اللي وهذا

0: أهداف هذه الحلقة هو ما يتعلق بالعلاج.
1: هو السر الحمد لله ما قد نقول عنه مرض اللي ما يعالج يعني، وتبارك الله من بين الأمراض اللي متغلب عليها الحمد لله المغرب يعني،
0: وهذا فيه كي يعني
1: خالق هو خالق تلقيح وخالق أموره كامل، غير حتى وما اللي دواه خالق. احنا ذاك نتكلموا على العلاج تلقيح
0: خلوه من جانب الوقاية بشكل مبكر
1: يعني، إلى كيف قلت أرجع جميل تفوت تجي واحد منذ الأعراض واكتشف راسه بشكل إيه. وهون اللي نعود ربحنا الوقت هو إيه في إيه علاجه وأمام طوم اللي ربحنا فقط عنا ما عدت عنا بؤرة في ذاك المنزل
0: إيه عوض سابق ما يسرح تجي
1: عوض علاج شخص شخصين ولا ثلاثة نعاج وشخص واحد تمام. كيف قلت بيلي هو من يعود سل نشيط يعود هوي ينعدوته إيه. يعني بالعجلة أرجع جي قد يتعين عدا لا من الكلام والرد الريق ويطاير قد لا ينعدا في ذي الحالة يعني هون العلاج خالق وخالق أملي لأنه مرضى السل راهم ينشفوا تماما مع مولانا باللي يعتمد على مزجيج من 4 مضادات حيوية تعود ما لمدة 6 أشهر لا تقل عنها من 6 إلى 9 الفوق على حسب يعني كيف قلت لك يخلطوا له دوكا مزيج ديال 4 دوك ديال المضادات ديال الأدوية ويعالجوهم به ويعود عنده بروتوكول خاص به يعطيه له البلمونير صاحب الريه باش البنوم باش يعدل هو يعود في دي الحاله نحبسوا النشاط ديالو يعني ما تلي يعود عندنا حيوي ما تلي قد يعود كونتاجيو ما تلي يعدينا شخص اخر وأميم طون يعني نتحكموا فيه ونحصروا داك المرض في يعني شخص وديك الحالة ما تقدر يعدينا شخص ثاني من في ديك العائلة ولا لا ها يعني. وهون نتأكد عنه الالتزام بالعلاج ضروري باش لتجنب مقاومة الأدوية. في حالة السل مقاوم للأدوية راه يكون العلاج طويل وصعيب يعني أرجاج نطلب من هذا المنبر يعني ينفو يعود في ذي الحالة والله عنده حد من أهاليه في ذي الحالة ينصحوا عنه يصبر فعلا والله البروتوكول شوي صعيب ويعني لا من جانب النفسي ولا ياسر من شيء قال لا يصبر عن 6 أشهر أشبه فيه باش ما تعود عندنا ديك
0: لأن أي تهول لا يحفظ
1: ما تعود عندنا ديك مقاومة ديال البكتيري ويعود علاجه طويل ويطلب ياسر وفهمت. وحتى كاع الشخص المصاب ما تلا تعود عنده ذيك الطاقة عوض 6 أشهر ويقد تخبط في إلى عام به ديك كثرة الأدوية اللي عمل وده الشي وحب وحب الدواء شوية كبير وذي غلا يصبرته.
0: طيب فيه عملا بالمثل السائر المشهور والمعروف الوقاية أفضل أو خير من العلاج، كيف تاشي قد أرجاج أنه فعلا تكون يتقي تكون عنده وقاية من أنه يتصاب بهذا داء السل؟
1: فعلا كيف قلت أستاذ العهدي هي الوقاية خير من العلاج، وكيف قلنا عنه خالق لقاح قالوا اللقاح البسجي أصلا يعطى الأطفال كيف أنهم حالثي الولادة في المغرب وياسر من الدول،
0: وهذا جعل حتى النساء ديال المصابين ما بقاش
1: من خطر الإصابة بالأنواع الشديدة مثل سل السحايا عند الأطفال وشيء وياسر مش يعني يطرح لهم شوي الواحد المناعة هذا بالنسبة للقاح. خالق أم اللي شي قالوا التشخيص المبكر والعلاج السريع كيف قلت قبيل أرقاج يعني في حالتين عند واحدة منذ الأعراض وقد يعدل تشخيص أشبه فيه يعني تم قاعد ما هو عارف ده هو اللي شبيه ولا ذا في نفس الوقت يعني يعود باش نقدر نمنع منهم العدوى تعود أم اللي تحسين في التهوية يعني نجنبوا ذيك الغم والمسائل المغمومة
0: لابد تدخل الهواء
1: هيك انهم تتعود وتجنب ذيك الاماكن المزدحمة يعني اذا كامل حتى هو لا يساهم في الوقاية. في نفس الوقت تعود فحص ديال المخالطين دوك اللي مريض السل باش نحصروا ذيك فئة ولا زاد ما تعود عندنا بؤرة والعلاج ديالهم في الحالات الكامنة من تعود عند الحاجة. والتغذية مولي تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي باش نقوي به جهاز المناعة. كيف نعدلوا ملي ارتداء الكمامة عند التواجد مع الآخرين يعني في الحالة الأولى المشكوكين فيها يعني ما حدنا رجاج اللي احنا شاكين فيه والله في واحدة من ذوي الحالات والله نتمنى على العائلة تتعود واعية وتعدل حتى جانب احتياطات ديالها بالنسبة

0: تمام، آسف. بالنسبة يعني باش نعودوا حاصرين ما يعود عندنا
1: فينتقل
0: ها،
1: ويتطور. نعم
0: لأنها ها بقى لابد نغطوا الفم والأنف باش بخصوص عند السعال ولا زاد من يقعد رجاج يعطس.
1: صحيح، ولا يكح ولا طيب. أظن جميع النقاط شيماء ما شاء الله عليك تم تطرق لها، ما كرهتش تعطي للمستمعين معلومة كتعلق بالوضع ديال هذا الداء السل في بلادنا في المغرب شيماء.
0: الحمد لله المغرب راه يصنف من ضمن الدول اللي ذات العبء المتوسط للسل،
1: الله
0: بها
1: يبشرك
0: لوزارة
1: بخير.
0: الصحة والحماية الاجتماعية كتنفذ البرنامج الوطني لمحاربة السل، وتوفر التشخيص والعلاج مجانا. يعني راهو يعني العلاج راهو بالمجان في
1: ومن
0: جميع
1: يجلسوا
0: المراكز
1: المراكز؟
0: الصحية،
1: نعم
0: طبعا
1: نعم
0: جميع المراكز الصحية، بالهدف من ذا كامل عندها هو تقليص الحالات والوصول إلى القضاء على المرض إن شاء الله بحلول 2030 وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية.
1: إذا هذا كيبشر بالخير. إذا لست أدري إلى تبغي إلى عندك كلمة نختموا بها شيماء.
0: لله نقدر نقول عن المانشات راهو ما هو مرض خطير ولا يخلع حد، يعني الحمد لله اللي دواه متوفر، هو ما خالق داء بلا دواء،
1: صحيح،
0: حمدي مولانا وشاكرينه.
1: يا
0: يا
1: غير
0: غير
1: ما
0: المشكل
1: يعفينا من
0: شنو، يا
1: نتهاونوه
0: غير
1: ولا
0: المشكل شنو، المشكل فينا احنا كأشخاص، عنا ما نقبلوا المرض،
1: أو
0: عنا
1: لا نتمو
0: نتهاونوا،
1: نضيعوا الوقت في استعمال
0: عنا
1: بعض.
0: نتهاونوا في شي ما هو
1: صحيح
0: دواء، ما شخص وما نعرفه قاعد البينة
1: صحيح
0: هو
1: صحيح
0: شنو.
1: صحيح
0: يعني الإنسان حس بشي شك بشي راهي ما يمخسر شي لعدة تحاليل، يعني بالعكس له يربح وقت وله يربح يعني حياته مقابل ذاك
1: صحيح.
0: الزقنين وذاك التهاون فيها.
1: وفيه ناس شيماء اللي يضيعوا الوقت في وصفات تقليدية اللي
0: ما
1: ما
0: هي دالة على شيء،
1: صحيح، هذيك راه
0: والمانشات
1: خطيرة.
0: حمدي المولانا راهو ما هو مرض
1: اي صح
0: اللي لا يتناثر منه حد، والله اللي مصاب ينهرب منه.
1: اي
0: راني
1: صحيح
0: قد راجع يتعايش مع مريض
1: اي صحيح
0: المانشات عادي في الدار، باش هو قاعد مولي من نفسه يرتاح كجانب نفسي، وأميم طوم مولي ندير احتياطاتي،
1: تماما.
0: يعني ما نعت له هو شيء، وفي نفس الوقت يعني لا ما خففت عليه ما نزيد عليه،
1: تماما
0: وإلا ما عاونته ما نبخلو بعد حالة، ونحاول ننصحه باللي بلا بشي صالح له وشي صالح لصحته، ونعدل معاه نظام غذائي اللي صالح له هو، ويتبع دواه. وأهم وأهم والأهم عنه أرقاش فات بدأ بالدواء ديال السل اللي هو المانشات ما يقطع فيه به الإنف، أرقاش يقطع فيه في الدواء، والله ما يتبع ذاك البروتوكول اللي قاله الطبيب، راهو كيف اللي ما عدلنا والو، لا هي يبدأ من أزيرو ولا هي تعود
1: وربما قاع يجيب
0: عود مدة أقصر، لا تعود
1: أشد.
0: عندنا مدة أطول، بلا تعود عندنا لا ريزيستونس، تعود
1: صح
0: عندنا المقاومة ديال ديك
1: صحيح
0: البكتيريا. يعني في ذي الحالة أرقاش حس بشي يتبع دواه، ويشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين.
1: أكيد إن شاء الله. أظن أحسن رسالة نقدر نختمو بها هو ده اللي قلت شيماء. إذا مزيد من الحيطة والحذر، لأن صحتنا هي رأس مالنا، ونتمنوا لكم الصحة والسلامة. وباسمكم كنشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء أبو دبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات لهذه الحلقة اللي خصصناها لداء السل. الحمد لله كيف قالت أن بلادنا اليوم قطعت أشواط مهمة في التصدي لهذا الداء، ولكن كتبقى دائما الحيطة والحذر والوعي والانخراط الإيجابي والسلوك الصحي أمر اللي هو مطلوب. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Nadie.

بكل فهو رشد الربع.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، كنجددوا الترحاب بكم ونذكركم أنكم دائما في الاستماع لهذه الحصة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. أكيد أن موضوع الغطاء النباتي بجهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب وأوسرد عنده واحد الأهمية كبيرة جدا، مش فقط على مستوى الرعي، ولكن لأنه كيشكل واحد جزء من ثقافة حسانية أصيلة عندها علاقة بالمجال ديال التداوي التقليدي أو الطبي بالأعشاب من خلال هذا النبات. موضوع هذه الحلقة اللي نركز فيه إن شاء الله ربنا على دور أو أهمية هذه الأعشاب الطبية اللي متواجدة عندنا في المجال الجغرافي ديال جهة الداخلة وادي الذهب بقليميها وادي الذهب وأوسرد. وأكيد أن المجال ديال أوسرد هو مجال ديال الرعي كبير. ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، أنا جد سعيد أنه يحضر معايا لتقديم المعلومات وإضاءات في الثقافة الحسانية حول هذا الموضوع سي أهل صعيدي محمد الحسن، الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية. سي أهل صعيدي، ما تحتاج نرحب بك، انت عدتي واحد من أولاد الدار، مرحبا بك في هذا اللقاء.
3: مرحبا أحمد، مرحبا.
2: طيب نعم سي صعيدي،
3: أشكر البرنامج جدا، وأشكرك أنت أيضا على تقديمك لهذا البرنامج القيم.
2: طيب، ما كرهتش بداية تبتب واحد العشبة أو النبتة؟ أنا مرات كنسمعها وانت ما شاء الله عليك ستكون أدرى إن قال لها أفليجيت خارج هذا النبتة.
3: إيه والله الحقيقة، الحقيقة أحمد، شوف هاي الأعشاب تنبت دائما في الأمطار، منين تجي الأمطار في الخريف
2: فاش تكون السحاب.
3: إيه، وكون اللي هي أعشاب كلها عمرها 6 أشهر تقريبا. عمرها 6 أشهر تقريبا. وفيها قرض من يعني تداوي.

0: أو الناس به، ياسر من اللي تداوي الناس به. تكلموا له عنه في الأشيط، وهو أربع قال السنة باللغة العربية.
1: سنة سبحان الله تب اللغة العربية الفصحى تنقال القمر،
0: القمر
1: شو العلاقة بين القمر وهذا النبتة وهذا
0: لاك زين
1: شو؟
0: يقولوا الناس اللي الأطباء اللي عملوها الأطباء التقليديين عنه عن فلاجيط، يا الله يساعد يستعمل في الزمن اللي طالع فيه القمر.
1: إذا
0: إيه
1: هذا على عنده هذا
0: إيه الزمن اللي طالع فيه القمر عنه هو اللي يستعمل فيه. إيش كيفك استعمال فلاجيط؟ فلاجيط هو هذه الربيعة اللي الحيوان ما يأكلها أبدا، لا إبل ولا غنم. تنقبض ربيعة ويغسل يلوله وينتبخ مع اللحم، مع اللحم ويصفى ونعطي الإنسان يستعمله مع وجه الليل. هي عايدة ربيعة سريعة الهضم، تهضم عايدة.
1: كتساعد على الهضم.
0: قالها المسهلات،
1: صحيح.
0: المسهلات يقبض منها مغرج الراجل والله المرأة اللي يعملوها، ويعملوا مويه تهالي ويتموا يستدروا ويشربوا. قلت لك 4 لترات ولا 5 يعود دارهم مغرج عنده الإنسان. ذيك الليلة ما يرقد، اللي نحس عنه فرق، اللي نحس عنه البلاغة كاملة.
1: هي لك هي مسهلة كت
0: مسهلة، وذيك الحلويات وذاك الشيء اللي في الجوف القديم اللي كامل فيه الجوف يقيم كامل اللي بده ينسقل الجوف كما ينبغي، ويبقى ولاد من الله يوكل الخلع. من يعود مع الصباح يقبض شم اللحم ويطيبه ويوكله كي نقولوا الكبدة. تسكن الجوف، الجوف من اللي عمله هذا يحرك مصاري ما يبقى فيه مش يقيم كل شيء، وخطير. واللازم يرقد ما فات اخواه كامل، لانه اذا رقد هو يؤخذ انسان ما حس به، تقعد من تحت ضايع ما هو حالي انسان رقد.
1: اذا مزيان هو كيعاون في هذه العمليه ديال انه كيسهل
0: صحح ذاك العام يدوز على ولادهم آية العالمين اللي يجبر يوكلوا ولا مثقل عليه الشيء، ونقول احنا يصح. فهمتك؟ ما يبقى فيه شيء جوه. فهمتك؟ ايوه.
1: وانتفيت ضقتيها هذا افرنجيت سي، كيفاش الطعم ديالها؟
0: هي الطعم ديالها هي مقبثة، لكن اللحم اللي يتباخ مع الربيعه يزين ريحتها. لانك لانها الى ما عدل هذاك بها متشين الريحه. سبحان الله مولانا عز وجل مسألة كاملة ما تصلح الإنسان والله ما تصلح الدابة، ريحتها ما تصلح له. ذا كلمة من تشربه اللي مقيم اللي ماشي والله قاتل ولا بد القيم.
1: وواحد المسألة سي صعيدي، هي كان هذا الجيل هذا الشباب يستفد أكثر، كيف تشكلها؟ شنو نبتاد متى شافها حد باش يعرفها باش كتميز؟
0: هي ربيعة بصناديقها، وصناديقها وحدين في العرش وفيهم حب وسط وكثيرا ما تنبت في تيرس. هذا ياسر بزاف او شرد هذا عنده ياسر من هنا قال قدر من قال دار ضوء مسكنا بها القهوه في الليشه كامل قراره من في الليشه كامل مسكنا دار ضوء زين.
1: وفيها اعشاب اخرين طبيه سي صعيدي؟
0: خارجه اعشاب اخرين، خارجه الكمشه ربيعه زاد هي والحيوان قليل عنه يوكلها خضراء، ما هي يوكل الا دعات خضراء تعرف من تحجاب سقع ما يقربها، ودعات خضراء توكل منها البذعات شوي ولو ياسر. هذه الربيعه تفيض للمسالك البوليه وتسهل البول على الولاد اللي كان متعسر عليه البول.
1: نعم. وطيب السي صعيدي، انا فايت سمعت هذا الكمشه هذه، واش ما كاينش شي مثل حساني وردت في هذه الكلمة هذه النبتة
0: يقول لك في الزم ذنب بالحسانية، يقول لك فلان ذاك رخص من الكمشة من انت تنبت تتيبس تتكمش على الداخل.
1: شو سبحان الله هذه الصورة الجميلة اللي خدوها في المثل الحساني
0: رخص من الكمشة. والله والله والله ضرب مثل
1: ايه
0: من هون لنقيسوا طليحة مولي ضريحه ربيعه يداو بها الناس اللي ما يسمى بالسوارق، هاو هذا الشيء اللي يخلق العظام وذاك الشيء، فبتعرف
1: نعم
0: زندار في الدسم تحمى في الدسم معلوم في السوارق، فبتعرف وخارج أربع ثاني قال لهم خاينزة تنشو وتندق وينشعل معاها زيت زيتون تشعل من هذا الدهين توظهر
1: هذا بحال اللي عنده الروماتيز في الظهر
0: كتنفع
1: فيها
0: الدهين حقلا ايوه خالق الوكل حجار في التراب تجار
1: هادو ماشي اعشاب هادو حجار
0: هي وصفرة وتنقع في لباش تخليها تنقع وتشربها لان عالم ستة وجوه خاوي ومعلومة فهمتك معلومة في أوراق وداوي اللي فيك هذا اللي
1: هي صحيح
0: كاين النبك يداوي قندي ويداوي كل شيء ويفيض في اللبن زاد هو ينشرب وكاين عروق مركبة زاد هما يداوي بهم بعض الأمراض
1: دي كيفتش شكلها
0: اللي هي
1: هاد عروق مركبة
0: ترتقى مركبايا ترتقى عن التراب تنطلع راكبة وتقبض عروق هذوك وفيهم بهم التداوي بعض الأمراض اللي أنا أريك ناس اللي هي مركبة
1: نعم.
0: ناس ذاك اللي يداوى بها
1: المهم وكاين شي قال له تزوك النيت
0: تزوك النيت كاينه اييه تزوك النيت عين من عين مرة
1: وهذه قالتها بالأمازيغية تزوك النيت
0: تزوك النيت عين مرة منين مرة والورقة نتجو بها على اللبن نقبوها ربيعة داخنة قصيرة الفيقة نتجو عليها فاهم وكاين ورقة تيل التيل قال له باللغة العربية الصلح وهي الشهرة اللي ألقي فيها إبراهيم الخليل في نارها
1: وهي راه متينة هذا عود ديالها متين
0: أمساويك بعض منها أمساويك يا غير نارها حطها نار مخنزة فهمتك هذا هو اسمه هذا التيل هذا ينقبض ورقه ويندق وش من الناس يستعملوا وجع المعدة وعيات الناس تعملها قشة البعير دبرة نقولوا ينقعوها في الدسم ويديروها بدبرة الجمل من عود مدبور وتبريه تلبوا لك الكمون زاد هو يداوي التسمم الغذائي حد كان شفنا
1: صحيح هذا فوائد ياسر
0: كاين النبق زاد هو يداوي المجبنة ويفيض مع اللبن كاين الحنة
1: وهذا النبق هو اللي نقالوا بالعربية السدر ذاك شجرة السدر والسدر
0: حق بقى كاين الحنة تغير وتنشرب للتخمة الناس اللي تعرف يعودوا كروشهم يوجعوهم إذا كانوا يسمى طعام مختلف أيوة عندنا جداري اللي هو شجرة قوية وعنده عنده عنده الفحم جداري ورقة قوية كيف شبه الطلح وذاك الشيء
1: أيه
0: فهمتي ورقه زاد هو يداوي المعدة يندق يداوي المعدة عندنا هذا هو اسمه البطينة تسكن الجوف إلى عاد اللي فيه الجريان البطين عندنا الترفاس هذا شو ترى كيف بطاطا كيف بومدتيار هذه وتمت دائما اللامعة الخريف اللامعة الصحاب وتمت تحت التراب كيف بطاطا هي تنتقع تحت التراب تيبس وتقطع وداوي أوراق ندار فيها شمن الحليب تدار فيها الحليب معها بوش وضف هنا وداوي أوراق اللي هي فاكهة التلفاز فهمناك عندنا أقنات ثمرة زاد هو دواء التقيؤ ولازم قابل التقيؤ هو ميسمع هذا القذاب شربة فاخرة وتعرف تعمل يندار معها السكر في الماء البارد عندنا العلك والسكر واللبن بما يسمى الدف عند من الناس يندار في بوش وتم يندف ذاك البوش تم ولا يشرب منه ومعلوم في الأمراض حساسية قندي هذه وما إلى ذلك
1: وهذا العلك السي الصعيدي ندارته في الشاي فتاي
0: يندار فتاي خارج الناس اللي يدير فتاي خارج الكيروار خارج عنك الطرح ولا نوعين، فهمت؟

0: هذا هو
1: آه.
0: هذا هو هذه هي بعض النباتات اللي عندنا. وانتهى.
1: إذن سي صعيدي غادي نختموا هذه الحصة معك اللي هي مفيدة، وخصصناها الحديث عن التداوي التقليدي بالأعشاب، وإن شاء الله نستضفوك في حلقات أخرى في مواضيع آخرين. وباسمكم مستمعي الكرام أشكر ضيفي الكريم، نشكره حتى نظرا للمعلومات القيمة اللي كيعطيها ما شاء الله، فده كامل اللي ذكر من تداوي بالأعشاب ففيه عنده قيمة موسوعية. إذن باسمكم كنحيي ضيفي الكريم سي أهل الصعيدي محمد الحسن، اللي هو شاعر ومهتم بالثقافة الحسنية بكل ما تفضل به من معلومات. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتسقط

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل

ألا لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:

0: صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

قال ربت ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فدو سعة ودو حرج فلربت ما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج.

فعلى مركوزتها فعوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله إجا فعلى مركوزتها فعوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فاعجل بخزائنها ولجي وإذا

يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن المرضي لها بتقل ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنج فكن

يصبح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

0: دا وقتنا يالتنا نعودو حاضرين نسجلو درك ونعدلو اللي علينا
1: خلقه بعد واليوم دور علينا حنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
2: ما تسكرولي وتوخض نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
3: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
4: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابيه ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حريه راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.liselectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل اسبوع كامل
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل تواصل على مدار الساعة
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
7: حديث المجلس العلمي
8: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخل الجهوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان وجعل العافية زينة الحياة وقوامها والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد أما بعد مستمعي الأفاضل فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم وهي نعمة خفية القدر عند وجودها جلية الألم عند فقدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجسد محفوظ ونفس متزنة فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وحذر من سبل الضرر والهلاك فقال سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة فجعلها من شعب الإيمان وربطها بأعظم العبادات ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير وجه إلى الاعتدال فقال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة.

0: ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكدا أن السعي للتداوي ليس منافيا للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال قريبة الانتقال. فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصنها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا. ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم، فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث المجلس العلمي.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك.

0: الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتها وبلا شوي، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

وانصر علينا يا رحيم رحمتك، وابسط علينا يا كريم نعمتك، واخر لنا في سائر الأقوال

واكفي واغفر ذنبنا واغفو وعافي واكفي واغفر ذنبنا.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي، أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، تضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء يتوضع في الميزان، هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار ولا حدا مول اللحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة كل هذا يوزن والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال ولا التلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب، الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال: لابد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات. لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له: كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له: لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة. يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنو داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا، كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكاء أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب

0: صداها، تتقول تتقول تتقول حتى تطيش بكل السجلات.
1: وكاين واحد الوزن من نوعين خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يردني يوم القيامة يقدر يجي إنسان غليظ وسمين
0: طويل والوزن ديالو طون الصرف، ولكن فين كتحطو في الميزان؟ حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال.
1: كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية،
0: ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
1: الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف أوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
4: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي، وتارة جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان

الأحيان ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر.

المباشر بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت سرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن. كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج. إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر: الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول: الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بأقامة الصلاة،
فاقترح أن يتخذ مصلى

0: ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الاك تي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذا المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غير عادي.

0: نتهنى ونطلعوا الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام. الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
8: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
9: صحتنا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، عزيزي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية، فما هي أعراض التوحد الأخرى؟ من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيفي التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد إلى العزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري، وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية. كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم والملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفة مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المهم
محادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطوير علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد.

0: صحتنا.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم من جديد. الدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب بشأن قضيته الوطنية تواصل حصد المكاسب من على منبر الأمم المتحدة. جددت ليبيريا دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 الذي انعقد هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، أشادت البعثة الليبرية باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرة أنه أعطى زخما جديدا للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة، ويوفر إطارا ملائما للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لهذا النزاع المفتعل. رسالة دعم جديدة حملتها جمهورية بوروندي التي جددت أيضا أمام أعضاء اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وعلى صعيد حقوق الإنسان، أشار الوفد البوروندي إلى أنه أخذ علما بجهود المغرب لا سيما من خلال اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي العيون والداخلة وتعاونه مع الآليات الأممية ذات الصلة، وعبر من جهة أخرى عن انشغاله إزاء الوضع الإنساني في مخيمة تندوف داعيا إلى تحقيق الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية واحترام آليات تسجيل الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات. سيراليون استضافت أيضا لهذا الزخم الدولي وجددت تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وسلط السفير الممثل الدائم المساعد لهذا البلد لدى الأمم المتحدة سلط الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بتأييد أزيد من 130 دولة عبر العالم. مع انقضاء أيام العيد تستعد شبكة الطرق الوطنية والسيارة لاستقبال موجة عودة كثيفة نحو المدن ومراكز العمل والدراسة، حركة مرورية استثنائية يرتقب أن تبلغ ذروتها بعد زوال اليوم وإلى غاية المساء، ما يجعل من التروي واليقظة رفيقين أساسيين لكل مستعمل للطريق. نعبر بالخبر إلى تطورات الساحة الدولية، حيث أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، رغم أن الاتفاق بدأ أقرب إلى التحقق في الأيام الأخيرة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التغييرات التي أدخلها ترامب تضمنت تشديد شروط الاتفاق وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته وفق مسؤولين مطلعين على الإجراءات. وذكر التقرير أنه لم يتضح على الفور ما تنطوي إليه التغييرات، لكن مصادر أفادت بأن ترامب أراد تعزيز نقاط متعددة في الاتفاق شعر شخصيا بأهميتها مثل مصير المواد النووية الإيرانية. ختاما، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يوسع منذ أيام عملياته البرية في جنوب لبنان إلى مناطق إضافية بعدما تخطت نهر الليطاني. غدت اتهام رئيس الوزراء اللبناني إسرائيل بتصعيد هجماتها وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة. ووصلت إسرائيل شن غارات واسعة النطاق على جنوب لبنان في الأسبوع الأخير، وأصدرت تحذيرات لإخلاء العديد من القرى في مقابل إعلان حزب الله خوضه اشتباكات في محيط قرى ذات موقع استراتيجي قرب مدينة النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان، ويجري كل ذلك التصعيد رغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار. تمام الساعة 9:04 بإذاعة المملكة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لين نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. أعزائنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، بصفاء صدق الوجدان نقول لكم أهلا بكم، وأنتم تضبطون إبرة الموجة على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث تتجدد المتعة في رحاب اللغة، وحيث نفتح معا نوافذ البيان على جمال اللغة العربية وسحر مفرداتها ودقة تعابيرها. نلتقي بكم في حلقة

جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات لغوية التي نتغياها بمعيتكم فسحة لغوية نقترب فيها من الكلمة، نستنطق ظلال دلالاتها ونستحضر إشراقاتها في حياتنا اليومية، إيمانا بأن اللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل وعاء فكر وهوية وروح. فمرحبا بكم معنا في رحلة جديدة عنوانها الكلمة ووجهتها المعنى.

لا تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا عن مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. واستغني بالله عن كل فان به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. بهذه الأبيات التي تتقطر حسا شعريا حكميا مشربة بعمق وطول التجربة بالحياة، بهذه الأبيات غاية في الروعة، ولج المستمع عبد اللطيف الحافظي من الداخل مساهمته وأردف يقول:

من صفات الرجل في اللغة العربية أزج إذا كان الرجل طويل الحاجبين دقيقهما، أقرن إذا كان متصل الحاجبين، أبلج إذا انقطع فكان ما بينهما نقيا من الشعر، أعين إذا كان عظيم العينين، أنجل إذا كانت عيناه واسعتين.

من نواكشوط بالجارة الشقيقة موريتانيا توصل البرنامج من الملقب عاشق الأصيل بأبيات هي مقطع من القصيدة الرائعة قل المليحة في الخمار الأسود، بعث بها متضمنة لشريط بصوت أيقونة الطرب الموريتاني الراحل ديمي من تابا. وقبل إدراجها مستمعاتنا مستمعين الكرام، ارتأيت من الأجدى أن أذكركم بالقصة التي حيكت حول هذه الرائعة الإشهارية من خلال ما يعرف بقصة التاجر والخمار الأسود. يحكى أن تاجر أقمشة كان يعرض خمرا جمع خمار بألوان شتى، فراجت كلها إلا الخمار الأسود إذ لم يكن مرغوبا عند النساء آنذاك. فضاق التاجر بذلك، فلجأ إلى شاعر ذكي اللفتة وطلب منه أن ينظم أبياتا تحبب النساء في الخمار الأسود وتجعله موضع إعجاب. فأنشد الشاعر قوله: قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد. فلما شعت الأبيات وتناقلتها الألسن، أقبلت النساء على اقتناء الخمار الأسود، لا لشيء إلا لأن الشعر والشاعر منحه سحرا رمزيا وجاذبية جديدة، فصار اللون الذي لا يطلب

هو الأكثر رواجاً، تبرز هذه القصة قوة الكلمة وتأثير الشعر في الذوق العام، وهي تعد مثالاً مبكراً حياً على الإشهار الذكي بالأدب. كما تؤكد أن القصيدة سواء قيلت في غزل أو تجارة قادرة على صناعة المعنى وتغيير السلوك، وهكذا سواء كانت القصيدة وليدة لحظة غزل صادقة أم حيلة أدبية تسويقية، فقد خلدت لا لشيء سوى لأنها قالت الكثير بأبيات قليلة. وفي حق هذا الشريط يقول المستمع الكريم: شريط لندن ليس مجرد تسجيل قديم، بل وثيقة سمعية تختزن روح الموسيقى الحسانية في أنقى تجلياتها، منذ اللحظات الأولى يفرض حضوره بهدوء متزن، حيث تتقدم الآلات التقليدية بثقة ودون استعجال، ممهدة المجال للصوت الإنساني ليأخذ مكانه الطبيعي. تتشكل الإيقاعات على مهل محافظة على توازنها الداخلي، بينما تأتي الكلمات واضحة وعميقة تحمل معناها دون تكلف أو مبالغة. في هذا الشريط يقول المستمع الكريم: يلتقي الصوت والإيقاع والنص في انسجام نادر ليقدم تجربة صادقة تنصت للتراث بقدر ما تنصت للإنسان. وأذكركم مستمعين بأبيات هذا الشريط التي تغنت بها كوكبة الموسيقى أو الطرب الموريتاني الراحل ديمي منت أباو. ذكر بهذه الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا أردت بناسك متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد. فلنستمع لهذا الشريط الذي بعث به الملقب عاشق الأصيل من الشقيقة موريتانيا.

نسألك ربنا بشرى تشبه الغيث، يحيي الأرض القاحلة، وفرجا لكل الكروب، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. اللهم حسنات تتكاثر، وذنوبا تتناثر، وهموما تتطاير. هذا الدعاء الجميل غيض من فيض مشاركة المستمع الكريمة إنصاف المليان من مكناس، وأضافت معلومات لغوية نستقي لكم منها هذه.

كل اسم ثلاثي مضموم أوله أو مكسور تصح كتابته على صورة الألف المقصورة مهما كان أصله، مثل علا وعلا، رضا ورضا، الأولى بالألف الممدودة والثانية بالألف المقصورة، وكذلك أيضا ضحى وضحى وأشباهها.

تحت عنوان قل ولا تقل أدرجت هذه المعلومات اللغوية التي تندرج في سياق التصويبات اللغوية. لا تقل هذا كتاب قيم، بل قل هذا كتاب نادر نفيس، لأن معنى قيم هو مستقيم. وأضافت لا تقل ثكن بفتح الثاء، وقل سكن بضم الثاء، والسكنة بضم الثاء مقر الجند. لا تقل برد قارس بالصاد، وقل برد قارس بالسين، وصوابها بالسين من القرس والقرس، وهو البرد الشديد. لا تقل أوتوبيس لباص، فهي كلمات أعجمية، بل قل حافلة. وسميت الحافلة في اللغة حافلة لأنها تحفل بالناس أي يحتشدون فيها. ولا تقل شكرا على الاستضافة، بل قل شكرا على الضيافة، لأن استضافه تعني استجار به أو سأله الضيافة. ولا تقل أضرب به عرض الحائط بفتح العين، وقل أضرب به عرض الحائط بضم العين، لأن عرض الحائط ناحية، أما عرض بالفتح فما يقابل الطول. لا تقل ناديت عليه فأجاب، بل قل ناديته فأجاب. وختمت بقولها ناديت عليه، أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. إذن قل ناديته فأجاب، ناديته أي دعوته، ناديت عليه أي دعوت الناس ليقبلوا عليه. وتستعمل عند النداء لبيع شيء ما في السوق مثلا. وختمت مساهمتها بقولة جاء فيها

يقول الأصمعي: كنت ماشيا في طريقي فرأيت أخوين يتخاصمان، فقال الأخ الأصغر لأخيه: والله لأهجونك. قال له أخوه: كيف تهجوني وأبي أبوك وأمي أمك؟ فإن هجوتني سيرتد الهجاء على أبينا وأمنا وعليك. قال له: سأقول لئيم أتاه اللؤم من ذات نفسه ولم يأته من إرث أم ولا أبي.

كثيرا ما نستعمل كلمة تنويه قاصدين بها التنبيه، وهذا خطأ. التنويه في اللغة تستعمل للثناء ككلمة تستعمل للثناء والإشادة بشخص معين والرفع من ذكره. نقول مثلا: نوهت به تنويها، أي رفعت ذكرته وشهرته، لذلك لا يصح من باب التصويبات اللغوية أن نقول لزم التنويه، بل نقول لزم التنبيه. بهذا التنبيه لاستعمال التنويه بمعنى التنبيه، افتتحت الأخت الكريمة رئبال الشرنوبي وهي مصرية مقيمة بالدوحة بقطر مشاركتها، وأنا طبعا أشاطرها الرأي، والباب مفتوح لمن يرى العكس أن ينورنا، وله أولها وافر الشكر. فبرنامجكم إشراقات لغوية، لا أدعي كمقدم للبرنامج أنني مطلع أو لدي معرفة شاملة، لأن اللغة بحر لا ساحل له، وبالتالي فأي تصويب نحن نستعد لندرجه، وهكذا يصبح هذا

البرنامج هو منتدى لعشاق لغة الضاد والغيورين عليها والمنافحين عنها لأنها تمثل هويتنا.

0: ونختم مساهماتكم مستمعينا الأعزاء التي توصلنا بها من خلال تسجيلاتكم الصوتية بمن لا يضن علينا بل يبدي غيرة خاصة فيشارك في جل الحلقات مساهما منه في تنشيط البرنامج مشكورا. إنه الشاعر والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي الذي نستمع اللحظة لمشاركته التي ركز فيها على تدقيقات لفروقات لغوية كالتالي.
1: ونحن في بداية عام جديد يسعدني أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات ضمن برنامجكم إشراقات لغوية أن أتفضل بين أيديكم بتقديم بعض الفروقات التي شاع استعمالها في لغتنا العربية وفروق لابد من الوقوف عند معانيها الدلالية لمعرفة الفرق الدقيق بينها. فالفرق بين الأبيض اللؤلؤي والأبيض الناصع هنا لا يمكن تمييزهما إلا من خلال الاستعمال في اللغة، وقد ورد علينا في الكثير من الألفاظ والعبارات تشابه، لكن لا بد من الفصل فيها كقولنا في الفرق بين الحزن والكرب. الحزن تكاثف الغم وغلظه، وأما الكرب فهو تكاثف الغم مع ضيق الصدر. الفرق بين العام والسنة، فالعام هو جمع أيام وأما السنة فهي جمع شهور، ومع هذا فالعام هو السنة والسنة هي العام وإن اقتضى كل واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر من الدلالات. الفرق بين الهبوط والنزول، فالهبوط نزول يعقبه إقامة، ولا يقال هبط الأرض إذا استقر فيها بل يقال نزل وإن لم يستقر. الفرق بين الغلط والخطأ، فالغلط هو وضع الشيء في غير موضعه ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، أما الخطأ فلا يكون صوابا أبدا. الفرق بين الخيبة واليأس، فاليأس قد يكون قبل الأمل وقد يكون بعده، أما الخيبة فلا تكون إلا بعد الأمل لأنها امتناع نيل ما أمل. الفرق بين العذاب والألم، فالعذاب هو الألم المستمر، والألم يكون مستمرا أو غير مستمر، فالعذاب أخص من الألم، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذابا. الفرق بين السرعة والعجلة هو التقدم فيما ينبغي أن يتقدم فيه، وهي محمودة ونقيضها مذموم وهو الإبطاء، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمود وهو الأناة. الفرق بين الغضب والسخط، الغضب يكون من الصغير على الكبير والكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. الفرق بين المعروف والمشهور، فالمشهور هو المعروف عند الجماعة الكثيرة، وأما المعروف فمعروف وإن عرفه واحد. وآتيكم أيضا بالفرق بين المساواة والمماثلة، فالمساواة تكون في المقدارين لدين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي تكافؤ في المقدار، أما المماثلة فهي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخرين.

وأختم القول بالفرق بين التبديل والإبدال، فالتبديل تغيير الشيء عن حاله، وأما الإبدال فجعل الشيء مكان الشيء. والفرق بين العلامة والأثر، فأثر الشيء يكون بعده، أما علامته فتكون قبله. مودتي وإخلاصي أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أتمنى أن تروق لكم هذه المشاركة التي أرجوها قيمة في أسماعكم وانتباهكم. مودتي الخالصة.

في ختام هذه الإشراقة اللغوية لا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء ولكل من يغني هذا البرنامج بمساهماته القيمة سواء عبر الكتابة أو على الواتساب أو من خلال التسجيلات الصوتية أو جمعا بينهما. فبكم مستمعين الأعزاء الأماجد يزدهر النقاش ويحلو الحديث وبمشاركاتكم تتجدد الإشراقات. نلقاكم بإذن الله في حلقة مقبلة من إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، على أمل أن تبقى الكلمة جسرا للمحبة ومرآة للفكر ونبضا حيا للهوية. إلى ذلكم الحين دمتم أوفياء للغة ودامت إشراقاتكم متواصلة.

بمحاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
4: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
5: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
6: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
7: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
8: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: تابعوا إذاعة الداخل.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أعرب لكم عن تهانئ الحارة بمناسبة احتفال جمهورية كرواتيا بعيدها الوطني، متمنيا لكم وافر الصحة والسعادة ولشعبكم الصديق مزيدا من التقدم والرفاه. وأضاف جلالة الملك: كما أود بهذه المناسبة أن أثمن ما يحذونا سويا من إرادة قوية للمضي قدما في تعزيز روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بلدينا، والعمل على استشراف آفاق جديدة لتعاوننا الثنائي خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين. جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقدة مؤخرا بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. وفي ذات السياق، جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. مغاربيا، قامت قوات خفر السواحل الموريتانية أول أمس الجمعة باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 223 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقوفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو ونيجيريا وكوت ديفوار. رياضيا، توج نادي باريس سان جيرمان بلقب عصبة الأبطال الأوروبية لكرة القدم بعد تفوقه على نظيره أرسنال.

0: على الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابية أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان اللاجم بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل أولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
8: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبدار. مستمعاتنا، مستمعين الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة للتعريف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب، وطبعا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة التي تساهم في خلق توعية في مجال التوجيه نظرا لأهميته. إذن في هذا السياق كيسعدني كثير مستمعتنا مستمعين الكرام أن أستضيف ضمن هذه الحلقة مؤسستين جامعيتين تابعتين لجامعة ابن زهر، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة المعروفة اختصارا لينسجي، والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة المعروفة اختصارا بلستي، وهما مؤسستان قاطرتان للتنمية بجهتنا، وأيضا من المؤسسات الجامعية الهامة ذات الاستقطاب المحدود، أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة. سيتم الحديث في معرض الحوار عن هذه المسألة وقضايا أخرى أكيد تهم الأسر، وبالمناسبة فهذه السلسلة أيضا تهم الأسر بجهتنا بإقليم وادي الذهب وأسرد، لأنها كتعني المستقبل ديال ما بعد البكالوريا لأولادنا أمنتنا. باسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذ الباحث الجامعي حسين سلام، مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة. مرحبا بك سي الحسين.
9: شكرا أستاذي أحمد العهدي، مرحبا بمستمعيك الكرام.
8: نعم.
9: شكرا للاستضافة.
8: طيب بنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور عثمان حيتومي، وتقني تكنيسيا انفورماتيك تقني معلومات في المدرسة العليا للتكنولوجيا بداخلة. مرحبا بك سي عثمان.
10: شكرا جزيلا سي العهدي، شرف لي ان شاء الله.
8: ان شاء الله. طيب حتى نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين أن كل واحد يعطينا تعريف موجز مركز بالمؤسسة اللي كيمثل في هذا اللقاء الأثيري المباشر، خاصة على مستوى شنهي أهداف التكوين، شنهي التخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، ومدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية، وأيضا دماج الخريجين. إذن نبدأ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، هي مدرسة تنتمي إلى شبكة وطنية تم إحداثها في بداية التسعينات لما لأهميتين، من مواكبتها للاقتصاد على مستوى التدبير والتجارة. وبخصوص مدينة الدخلة وجهة الدخلة والذهب، فقد تم وضع الحجر الأساسي بهذه المدينة في سنة 2014، واستكملت الأشغال سنة 2016.
8: إذن دابا عرفت التخرج من فوج
9: الفوج السادس، حنا دابا نكون في الفوج السابع إن شاء الله.
8: إن شاء الله. نعم.
9: 2016 كانت بداية التأسيس، كانت بداية الانطلاق في الأعمال 2016-2017. كان الفوج الأول تقريبا كان عدد الذين التحقوا بالداخل آنذاك 90 طالب، كانت البداية محتشمة من شيء ما. إذن كانت الأهداف التي من أجلها وضعت هذه المدرسة جاءت، لأن مدينة الداخلة وجهة الداخلة هي مدينة اقتصادية، ستكون لها سوف تصبح قطبا اقتصاديا
8: صحيح كبيرة. وستحتاج لأطر قارة من أولاد ومنات المنطقة.
9: تماما تماما، لأن حينما تحدثوا الدخلة تحدثوا عن في بداية 2016 أو بداية العشرية الأولى، هناك اقتصاد ضعيف نسبيا لأن مدينة صغيرة الحجم، لكن يراد لها أن تكون قطبا اقتصاديا من حجم مدينة طنجة. فلذلك من
8: بالخصوص مع الميناء الدخلة الأطلسي
9: تماما، أن ترى مثلا مدينة في 2016 هناك ناتج محلي إجمالي للمدينة للفرد تقريبا 70,000 درهم سنويا. اليوم الناتج المحلي الإجمالي للفرد هي 89,000 درهم. والداخلة هي المدينة الوحيدة التي عرفت سنة 2023 أكبر نمو اقتصادي هو 10%، وهذا نمو كبير. مع العلم أنها من المدن التي تتربى على مستوى نمو اقتصادي كبير وتنافس جهات كبرى كمدينة الدار البيضاء والرباط رغم حجم اقتصادها. وهذا إن كان يدل على شيء فإنما يدل على وتيرة التي عرفتها هذه المدينة في اتساع وفي أيضا اقتصادها. ومع 2016-2017 والاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على هذه الأقاليم، عرفت قفزة اقتصادية كبرى، ربما يمكن حتى ذلك حتى لا نخرج عن الموضوع ونعود. لذلك تم اختيار لكل أقاليم الجنوبية وحدة جامعية، وكان من نصيب من الدخلة لما لها من موقع جو استراتيجي، ولما وضعتها الدولة في خريطة الاقتصاد أن تكون هي قاطرة لاقتصاد على المستوى الإفريقي.
8: والجميل سي الحسين عذرا حيت كان واحد المعطى تاريخي قليل اللي كيعرفوه، باش تعرف بأن كانت الإرادة قوية من جامعة بن زور أن الدخلة تكون فيها هاد المدرسة، وأنها بدأت في البداية في مدرسة ابتدائية باش تأمن أن ديك الإرادة تحقق على أرض الواقع. واليوم نحن بصدد واحد المنشأة ما شاء الله كبناية معمارية بيئية بجمالية بمجالات
9: تماماً.
8: خضراء. من يزور اليوم مدرسة الوطنية للتجارة وتسير بالدخلة لا يمكن إلا أن يفتخر بهذه الأيقونة المعمارية.

0: الأريفية، الأيقونة العمرانية، وأيضا الأيقونة المعرفية لأن فيها شعب ديال المستقبل في جهتنا.
1: ربما كان من الأقدار أن الدخلة وجدت في موقع رغم أنها في مدينة الصحراء، لكن موقعها يزينها ويجعلها موقع استراتيجي بامتياز، لأن هي بوابة على إفريقيا،
0: تماما
1: وربما هذا موقع في اتجاه الأمريكي، ثم تجاور الجزر الكناري، وهذا الموقع سيجعلها في الصدارة على مستوى الجنوب جنوب، وأيضا رسم مع في إطار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الموقع يجعلها تفرض نفسها كبلد ضروري أن ينهض، نرى المغرب زعما أن يساير الاقتصاد، وأن مع الجوار ومع البلدان
0: صحيح.
1: الإفريقية
0: وما يزكي
1: يجب
0: كلامك أننا بصدد منظومة استثمارية قوية
1: كبرى
0: وضخمة.
1: في هذا
0: نعم
1: السياق.
0: صحيح.
1: وجاءت المدرسة، إذن كانت محدودة أنها أن تكون مدرسة وطنية للتجارة والتسيير، ولم تكن مدرسة، مع العلم أن مجموع المدارس على المستوى الوطني هي 12، إذن لم تكن مدرسة موجودة في كل المدن المغربية، بل فقط تم اختيار المدن الكبرى مثلا مدينة أكادير، مدينة قنيطرة، لم تكن أيضا في الرباط، بل في قنيطرة، لأن قنيطرة هي مدينة اقتصادية،
0: إذن هذا
1: والرباط
0: امتياز
1: كل
0: حقيقي.
1: المدن أن كل المدن التي تواجدت فيها المدرسة هي مدن اقتصادية بامتياز، في الدار البيضاء، في ما تم تكون في مكناس، إلا
0: نعم
1: مؤخرا بعد الدخلة كانت في طنجة لأن مدينة اقتصادية، كانت في الدار البيضاء مدينة اقتصادية، كانت في فاس لأن أيضا مدينة اقتصادية، كانت في أكادير. إذا المدن التي تم اختيار والإشارة أن جاءت هي العاشرة، يعني بعدها تم استحداث 9 مؤسسات وجاءت العاشرة، وكل المدن التي تم استحداثها فيها هي مدن اقتصادية بامتياز. إذا هذا يدل على أن أريد للدخلة، وإن
0: صحيح
1: كان اقتصاد ضعيف اليوم، لكن أريد أن يكون اقتصاد كبير من حجم طنجة، كما كانت سابقا طنجة مدينة صغيرة في الثمانينات وأصبحت اليوم. أنا أرى أن مستقبل الداخلة من هنا 2030 ستكون مدينة من حجم طنجة.
0: إذا طيب، بالنسبة للمؤسسة من يليجها؟ شنو هي بعض الشعب التي تستقبل؟ إذا كانت معلومة
1: تماما.
0: تسع.
1: إذا من مدرسة الوطنية للتجارة والتسيير على غير المدارس الأخرى يحكمها نظام داخلي وضعته الشبكة، فهي مستقلة نسبيا، يعني الشبكة هي التي تسير المدرسة، بالتالي هي على غير كل مدارس يكون الولوج انتقائيا، فهي المدارس التي يتم ولوجها بشكل انتقائي. فالنظام الذي يحكم المدارس على المستوى الوطني يحكم أيضا مدينة الداخلة، فلذلك يجب أن نفهم المسألة، إذا أراد الطلبة والداخلة ورجال الداخلة والذهاب ولوج مدرسة يجب أن نرقى بالمستوى
0: صحيح، نعم،
1: المعرفي
0: الرفع من المستوى
1: تماما،
0: المعرفي،
1: لأن
0: نعم
1: المدرسة تعيش تنافسها مع جميع المدارس على
0: صحيح.
1: المستوى الوطني وأيضا مع المدارس
0: وتريد
1: الأخرى
0: أن تؤمن أطر للمستقبل في المستوى
1: ذات
0: الرفيع
1: كفاءة عليا.
0: للجهة،
1: وأصلا
0: نعم
1: لهذا الغرض تم تأسيس هذه الشبكة،
0: تمام
1: لتأمين كفاءات مهنية وتقنية موجهة في التدبير والتسيير واللوجستيك.
0: تماما
1: فالولوج الولوج كباقي المدارس يجب أن نرجع للمستوى، ولا هناك انتقاء لمستوى الملف التوقيت، لكن انتقال يعتمد على معادلة بسيطة جدا، نأخذ الامتحان الجهوي مضروب 0.25 ونأخذ الامتحان الوطني مضروب 0.75، يعني تعتمد 75% من النقطة من الامتحان
0: نعم
1: الوطني بدون أخذ اعتبار بعين الاعتبار نقاط المراقبة
0: المراقبة
1: المستمرة.
0: تماما
1: إذا نقول مثلا العتبة في المدرسة الوطنية 12 بالنسبة للاقتصاد، ف12 بهذا الحساب
0: تستخرج من
1: تستخرج
0: هذا.
1: من هذه المعادلة البسيطة، ماشي
0: مزيان
1: لأن
0: هذه
1: شحال مرة
0: العملية، شحال
1: تتشكاو
0: كيقول لك راه
1: الطلبات
0: عندي
1: يقول لك 13 وما تخديتش وتخدا واحد اخر، تخدا واحد اخر
0: لأن
1: لانه جاب
0: طريقة الاحتساب
1: تماما، لانه اخترت جاب 12 بحكم ان في الوطني خدمه، وربما المراقبة ما كانش
0: صحيح
1: محدود ما
0: صحيح.
1: خدمهاش
0: وفي
1: وكذا.
0: الوطني عادة كتكون ديك المواد الأساسية ديال
1: تماما
0: الشعب،
1: تماما. وبعد المرات يكون الطالب خدم وقع ما وقع في الامتحان، ما خدش في الامتحان ما كانش
0: صحيح
1: محدود.
0: نعم. والمدة ديال الدراسة في
1: غير واحد الإشارة ما
0: أي
1: ننساهاش،
0: نعم
1: بالنسبة للعتبة شعبة الاقتصاد وشعبة المحاسبة تقريبا 12 بحكم هذه المدرسة موجهة لهم،
0: صحيح
1: بالنسبة لشعبة الفيزياء وشعبة الحياة والأرض فتقريبا 15 74 73 كل ما 14 75 كل مرة على حسب العرض، على حسب الطلب ديال الطلبة كل سنة، التلاميذ كل سنة ديال البكالوريوس على حسب الأعداد اللي عندهم. ثم بالنسبة للمات تقريبا تكون هو 13 14 شعبة الرياضيات. إذا هذه تقريبا هذه هي العتبة تقريبا التي نعتمدها سنويا، تتغير بشكل طفيف
0: وحتى
1: من سنة لسنة.
0: الأعداد التي

0: يتم قبولها كتكون محددة؟
1: تكون محدودة مثلا بين تتراوح بين 200 250، لأن العدد يحدد الوزارة كل
0: صحيح.
1: سنة.
0: نعم
1: كل
0: كل
1: سنة،
0: سنة
1: كل سنة
0: كيكون.
1: تقريبا.
0: إذن شكرا. طيب سي عثمان، بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا أيضا هي واحد المفخرة جامعية في مدينتنا أن تتوفر على هذه المؤسسة، ما كرهتش أنك تقرب المستمعات والمستمعين من تعطينا بطاقة تعريفية عن هذه المؤسسة، من تستقبل، كيف تستقبل، أي حاجة تتعلق بها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمدرسة العليا للتكنولوجيا بدأت في الداخلة سنة 2021-2022، حيث انتقل عدد الطلبة آنذاك من ما يقارب 180 طالب إلى ما يقارب 1000 طالب بحلول سنة 2026، وانتقل عدد الشعب آنذاك من 4 شعب إلى تخص الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا إلى 8 شعب بحلول اليوم للدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، مع 3 شعب للبكالوريوس، وأيضا احتمالية إضافة شعب في العام المقبل إن شاء الله تخص البكالوريوس. بالنسبة لطريقة الاستقطاب، ما كتكونش مباراة، كتكون
0: البريسيليكسيون داك الانتقاء الاولي، ولا
2: الانتقاء الاولي كاين غير الانتقاء حسب النقطه، ما كتكونش مباراه،
0: وبنفس احتساب كما
2: 75% على الوطني و25% على الجهوي. وبالنسبه للشعب اللي كاينين، عندنا شعب تتعلق بالاعلاميات، وشعب اللي كيكونوا مزيج ما بين الاعلاميات وما بين الإدارة أو التسويق، وعندنا شعبة ديال الإلكترونيك، وعندنا شعبة أيضا ديال هندسة الأنظمة الغذائية.
0: وهاد الشعب كل شعبة عندها شعب هادو اللي كياخدوا البكالوريا، أنها كتكون
2: كل شعبة كتعطي واحد الأولوية لواحد النوع ديال البكالوريا، ولكن عموما كاع الشعب العلمية حيتاش كيتقبلوا كاع الشعب العلمية كيتقبلوا،
0: تقدر عندها توجه علمي اصلا.
2: تقدر تلقى واحد العام مثلا، واخا هاد الشعبة كتعطي الاولويه للناس مثلا ديال الاقتصاد، تقدر تلقى واحد 80% عامره بالناس ديال سيونس فيزيك وديال ديال سيونس دو لافي الى التير. ايضا بالنسبه للنظام ديال الدراسه، كيكون امتحانات ديال الاخر ديال الاسدس، وكيكون عليهم النسبه الاكبر، وايضا كيكونوا دي تخافو براتيك، وكتكون عليهم
0: تطبيقي، اشغال تطبيقي،
2: يعني ما كتبقاش تقرا غير في التيوريك غير في النظري.
0: مهم
2: هادشي اللي كيأهل ان الناس يكونوا كومبيتون، زائد انه كيكونوا في لو اس تي، كما كيكونوا ايضا في لانسي جي دي زيفينمون، و كيكونوا دي ستاج اللي كيخليو ليتيديون انه يخرج من داك التيشورت ديال كما كنقول التيشورت ديال التلميذ، حيتاش من بعد الباك كيحيد ليتيديون كيحيد التلميذ داك التيشورت ديال التلميذ، وكيلبس واحد التيشورت اخر ديال الطالب.
0: تماما. طيب وشحال من فوج دابا تخرج تقريبا؟ وصلنا الفوج
2: بالنسبه للدي اي تي الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا هذا العام ان شاء الله الرابع. بالنسبه للبكالوريوس، العام الفايت كان سميتو ليسونس اجازه، ولكن هذا العام ولا بكالوريوس، ولا فيه ستاج ولا نظام بكالوريوس. هذا العام غيكون الاول بكالوريوس الا حسبناه مع هو ايكيفالون الاجازه، يعني الثاني.
0: تماما. والجميل ايضا كيف قلنا على المدرسه الوطنيه، ان المدرسه العليا للتكنولوجيا ايضا كفضاء تحبب الولوج ليها، وحتى فاش كيجيو مثلا وفود اجنبيه فعاده كيديروا زياره للمدرسه الوطنيه للتجاره تسير، وايضا المدرسه العليا للتكنولوجيا، وهذا كيجعل جهتنا انها تفتخر بهذه المؤسسات الجامعيه. فبصراحه مجموعه من الندوات، مجموعة من
2: طبعا
0: المحاضرات اللي عندها طابع دولي أنها كتحتضنها المؤسستين.
2: طبعا
0: طيب سي الحسين، بعيدا عما هو بيداغوجي وتربوي، نمشي واحد المجال مزيان فرصة يعرفوا الأسر أن في هذه المؤسستين كاين شي نقالوا الأنشطة الموازية، ولا لي زاكتيفيتي باراسكولير، ولا اللي عندها طابع اجتماعي. ما كرهناش على مستوى الانسجي، كيفاش كتتم هذه الأنشطة والنوادي اللي كتخلق فيها؟
1: تقريبا في المدرسة الوطنية لتجارة السير هناك العشرات من النوادي، من السياسة إلى الرياضة مرورا بالثقافة.
0: وللطلبة الحق أن يختاروا أي
1: تماما،
0: نادي
1: هما
0: يلقى فيه.
1: يؤسسون النوادي يعني
0: هما
1: بشكل
0: كيأسسوا،
1: غير بتنسيق مع الإدارة.
0: وبالمناسبة كيكون عندهم مكتب يتولى شؤونهم.
1: تماما، تكون واحد المكتب ديال النادي ويتولى الشؤون وتنسيق مع الإدارة والإشارة. راه بعض المرات كاين نادي اللي تيحصل على دعم خيالي في دعم الأنشطة.
0: ما شاء
1: كنا
0: الله.
1: محظوظين في هذه الجهة. أنا أتذكر وقيلات 2019 كان شي نادي تقدم
0: إذا
1: بشي
0: أعطاه
1: مشروع
0: شي
1: لشركة،
0: مشروع
1: شركة
0: مقاد.
1: راه عشان نقول لك واحد 200 ألف درهم ولا شي حاجة بحال هكا،
0: ما شاء الله.
1: واحد كتار كتار كتار بحال هكا يعني. وقبلته شركة، مش كاع قطاع، قطاع خاص
0: باش تعرف راه
1: يعني.
0: الفكرة راه
1: تماما،
0: رأس مال فاش
1: وعاود حنا اللي تيخلينا هاد النوادي تتكون نشيطة، عندنا واحد الموديول تيتقرا ديال ديفلوبمون بيرسونيل. هذاك ديفلوبمون بيرسونيل فيه واحد لي زاكتيفيتي اسوسياتيف اللي خص الطالب يتدرب عليها، انه خصو يدير واحد العمل جمعوي. مثلا نعطيك مثال، كانوا اقترحوا الطالب واحد العمل البلدية باش يتم تهيئات هذيك اللي حدا هذيك الجردة اللي كان حدا الولاية القديمة.
0: وعلى بالمناسبة ديك لابلاصة راه تعتبر من المآثر
1: تماما
0: التاريخية،
1: رفضت
0: جزء من
1: كان
0: الذاكرة.
1: قال لك الساعة احنا غنهيئوها لأن هذه مزار تاريخي اللي خصنا
0: صحيح
1: نتهلاو فيه
0: مزيح.
1: تماما. ولكن شوفوا التفكير، أنا
0: صحيح
1: باش دير التهيئة راه خصك واحد 5 مليون 6 مليون. كانوا معولين أنهم يمشيو يديروا سبونسورينغ، ياخذوا سميتو يديروا سبونسورينغ ويهيئوه. ومثلا مشاو المدرسة ديال العرقوب صبغوها، مشاو
0: صحيح.
1: المدارس صبغوها، السجن مساو السجن
0: والنزلاء ديال
1: تمام
0: الأطفال.
1: الأطفال وتيروا القفة الرمضانية.
0: صحيح.
1: هذا واحد النوع من
0: وهذا كاين
1: باراسكولير.
0: مثال الحس ديال التطوع عند
1: تماما، هذا
0: الطلبة
1: هو
0: ان
1: الهدف
0: شاء
1: أصلا،
0: الله.
1: هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. الهدف هو أنه تنمى عند الطالب ذاك الحس ديال الجمعوي،
0: صحيح،
1: ثم أيضا تيراك بديك
0: وكيقوي فيه ذاك البعد الاجتماعي، كيكون
1: تماما تماما
0: اجتماعي
1: تماما
0: أكثر،
1: تماما
0: وهذا
1: تكون
0: إيجابي.
1: تماما. وتنشوفوا مثلا تيمشوا عند السجناء داروا لهم كتابة داخل السجن، هما جمعوا كتبه وسميتو. إذا هذا النوع
0: مبادرات.
1: ملزم، الطالب ملزم باش يفاليدي ذاك
0: وهذه
1: الموديول.
0: فيها أيضا سي الحسين تقية من المواطنة.
1: تماما
0: صحيح.
1: تماما
0: نعم.
1: تماما.
0: طيب سي عثمان، على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا، ما كرهناش تعطينا فكرة على هاد النوادي ولا هاد الأنشطة الموازية داخل المؤسسة؟
2: بالنسبة للأنشطة الموازية داخل المؤسسة، الطلبة كيكون عندهم الحق باش أنهم يتجمعوا، ويتجمعوا واحد ربعة واحد خمسة ديال الطلبة، ولا عندهم فكرة ديال شي كلوب كيقدموا واحد الضموند للإدارة والإدارة كتقبل. بالنسبة للكلوب اللي كانوا هاد العام، كان كلوب ديال الرياضة، كلوب ديال الموسيقى، كلوب ديال إيبيك ليدرز.
0: إذن كيكون منوع في المجالات اللي
2: كيكون منوع، والطلبة عندهم الحق أي كلوب جا في بالهم كيقدموا غا دوموند.
0: نعم، والإدارة طبعا راه كتشجعهم، والأساتذة والأستاذات مشكورين
2: وفين
0: ومشكورات.
2: فين ما كيحتاجوا شي حاجة زعما على حساب ماتريال ولا شي حاجة، الإدارة كتوفر لهم داكشي
0: إذا
2: اللي
0: باش
2: كان.
0: كيتشجع هاد المبادرات ديالهم. طيب الأستاذ الحسين سلام، أكيد كتسطروا برامج وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي استقطاب التلاميذ ديال الجهة ديالنا بإقليميها، وادي الذهب وأوسرد، وأيضا انفتاحا على محيط، لأن المؤسسة الجامعية تهتم بالمحيط ديالها. فين كتبان الأدوار ديال المؤسسة؟ مثلا ناخذ مثال ديال المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخل في توجيه طلبة، وبالخصوص تلاميذ السنة الثانية بكالوريا اللي هم مقبلين على هذه المؤسسات الجامعية.
1: هنا تيبان الدور ديال المدرسة. أن في السنة الأولى ديالنا سنة 2016 كانت تقريبا طالبة وحيدة هي التي التحقت بالمدرسة، وهذا إشارة إلى أن لم يكن هناك وعي تام
0: صحيح. نعم
1: بوجود هذا مدارس على المستوى الوطني، ولكن اليوم تلقاو ان عدد الطلبه من جهات تقريبا ثلاثه الاقاليم الجنوبيه تلقى واحد 30 32 طالب من اصل 180 طالب الى حدود 50، يعني راه عندنا واحد العدد كبير. وهنا وهنا انا اللي راه عطات هذيك هذاك النوع ديال التحسيس والتوجيه، عطى الدور
0: تكون
1: ديالو
0: عن
1: وتنشاركوا
0: قرب
1: سنويا
0: كتنقل
1: بالتنسيق مع الاكاديميه طبعا.
0: وما
1: وهذا الامر
0: تنساش
1: شكل
0: السيد الحسين، راه المؤسسات الجامعيه بالداخل لعبت، انا كنسميها بحال شي ذاك ارنب سباق البيداغوجي، لان نهار تفتحوا هذه المؤسسات ولا التحصيل الدراسي والاهتمام ديال الاسر، لان
1: تمام.
0: كيف قلتي الاول راه هذه مؤسسات ديال الاستقطاب المحدود،
1: تمام.
0: عادوا كل اسره كتبذل مجهود يا كان اولادها وبناتها يلتحقوا بالمؤسسه لان عندها شروط، وهذا خدم بصراحه التحصيل الدراسي في جهتنا ولعب هذا الدور
1: وكتار
0: الكبير.
1: كتار حتى الناس اللي ما تحشم الفرصه يلتحقوا المدرسه الوطنيه في بعد البكالوريا تلتحقوا في المسارات ديال
0: كتكون
1: الباسرين السنه
0: امكانيه ديال ان
1: ما عندناش، جاونا من الاستي هذا العام دخلوا تيتقروا في السنه الثالثه، هو قروا سنتين في
0: هذه المعلومه يعرفوها
1: تيعاود عاود ثاني.
0: واظن حتى في كاين شي شعب اخرى مورا البكالوريا ديال بي تي اس
1: أيه.
0: دوك المتميزين
1: حتى هما، حيت دابا حنا بالنسبه للولوج المدرسه تيكون على مسارين، كاين المسار ديال البكالوريا تدخل السنه الاولى
0: من البدايه،
1: إيه. كاين اللي تسميهم لي باسريل اللي هما الجسور،
0: الجسور نعم
1: الجسور تيدخل من السنه الثالثه ولا السنه الرابعه. السنه الثالثه تيكون الناس ديال الكناين اللي داروا الكلاس، ولا الناس ديال البي تي اس، ولا الناس ديال الاي اس تي،
0: تماما.
1: عادوا تيدخلوا تيقراوا في السنه الثالثه
0: مباشره
1: ما داوش لهذوك السنتين، تعطى له فرصه من جديد وتيدوز ويدخل في الباس في لي باسرين، ولا الكنايم تيدخل من الكنايم، والبي تي اس تدخل حتى من الباسرين، ولا في السنه الرابعه وقدر يقرا مثلا كاع البشلر ما نجح في السنه الثالثه عاوتاني السنه الرابعه، ويقرا غير السنه الرابعه والسنه الخامسه. وتلاحظ تلاحظ ان كاين طلب
0: الحظوظ ديال
1: تماما
0: الالتحاق.
1: انه ما نجحش مثلا يلتحق بالمدرسه تتخلي ذاك الحماس فيه، لان فين تيكون الخلل؟ ماشي حيت هو راه حصل على النقاط في البكالوريا تم انتقاؤه دوز طافيم، ولكن طافيم هما تعتبروه الطلبه كونكور غدوزو صافي، ماشي كونكور عادي غدوزو، هو الكونكور اللي فيه بسيكو تكنيك وفيه واحد النوع ديال التدريب، حيت فيه جوج ابعاد، كاين البعد ديال الزمن كيفاش غدبر الزمن، تيكون الكونكور طويل بعيد فيه اربعه طبقه نهضرو على الكونكور، وخصك ذاك الظرف الزمني دبرو، وكيفاش دبر ذاك الضغط اللي تيكون على الطالب،
0: خصو تهيئ خاص
1: تماما، لانه فيه الشق المعرفي واخا ماشي معتمد فيه، ولكن فيه الشق ديال تدبير ديال الزمن اللي تعطيك ساعتين وربع واحد كتاب كبير غدوز طويل كيف ما تيديروا في الاوستي الاسئله، تيخصك تدبر الزمان وما عندكش الوقت باش تفكر، الوقت قليل جدا، وكاين الشق ديال الضغط النفسي لان كيفاش تدبر ذاك لابريسيون اللي تتمارس عليك،
0: وامتحان لاول مره كتدوزو
1: ما تنجحش واخا تكون انت من المتميزين، ما تنجحش لانه بحكم ذاك الضغط النفسي مع ذاك الوقت اللي ما يكفيكش تزيد تفكر، غتلقى راسك انك، وهذا هو اللي تيوقع الناس ديال الداخل عاده كيفاش يدبروا.
0: وهذا علاش مزيان هاد الفرصه اللي كتعطى في هاد لي باسريل هاد الجسور ان يتدارك
1: تيدارك الانسان الاخطاء اللي كان دارها في الاول وطبعا تنجح.
0: جميل. طيب سي عثمان، على مستوى المدرسه العليا للتكنولوجيا كيف تتم هاد الامور ديال الانفتاح المؤسسه على تعريف بها وتقريب الخدمات التوجيهيه للمؤسسات الاخرى؟
2: بالنسبة لكل عام بشراكة مع الأكاديمية المدرسة تمشي المدارس وكتمشي حتى بحال مثلا بوجدور العيون بئر قندوز، وهاد العام مع دار التوجيه ديال القرب من غير القاعة المغطاش مشينا لستة ديال المدارس، ستة ديال الثانويات اللي كاينين كاع الثانويات اللي كاين هنا في الداخلة.
0: انت كانت تغطية شاملة؟
2: كانت تغطية شاملة. بالنسبه عاوتاني لي زيفينمون اللي كيداروا ما كيكونوش زعما حصرا غير للطلبه ديال لو اس تي، قدروا مثلا الناس ديال الثانويات يجيو تماك.
0: صحيح، هما يتنقلوا للمؤسسه. نعم. طيب الحسين، فيه جانب نبغي الناس يعرفوه، حنا كنقولوا بان المؤسسات الجامعيه هي قاطره للتنميه، دارت يا كانها تنفتح على المحيط الاقتصادي والثقافي ديال الجهه او المدينه اللي كتواجد فيها، وحنا كنعرفوا غير من خلال وسائل الاعلام ان هذه المؤسستين بجوج كثيرة احتضان تظاهرات كبيرة ما. فين كيبان هاد الانفتاح ديال هاد المؤسسات الجامعية ونركزوا ما دام انت في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كيفاش ان هاد الجامعات ايضا مش غير كيحتضنوا هاد التظاهرات بل يسايرون دعم الاوراش التنموية الجهوية؟ واكيد ان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير خير نموذج في هذا الجانب.
1: تنعرفوا بان جهه الداخله والذهب استفادت من برنامج تنميه الاقاليم الجنوبيه،
0: نعم.
1: وهذا البرنامج تقريبا فيه 77 مليار ديال الدرهم، والداخله من كان من نصيبها 20 مليار ديال الدرهم، كانت من الجهات اللي استفادت
0: صحيح،
1: من الدعم
0: ولعب دور
1: ولعب
0: كبير
1: دور. وهذا الدعم اعطانا مجموعه من الاوراش كبرى، اعطانا الورش ديال الميناء اليوم 12 مليار فاصل 6 ديال الدرهم، وميناء ضخم. اعطانا الورش ديال الطرق السريعه اللي انفقت عليها 10 ملايير ديال الدرهم. اعطانا ورش ديال محطة تحلية المياه اللي تقريبا فيها 1,700,000,000 ديال الدرهم. اعطانا ورش واللي الآن
0: في
1: غيتقاوى
0: الفلاحة
1: خمسة
0: أيضا.
1: آلاف
0: صحيح،
1: هكتار.
0: نعم.
1: اعطانا ورش ديال تثمين منتجات الصيد البحري اللي انفقت عليه ملايين، مئات الملايين ديال الدراهم. هناك أوراش صغرى أخرى داخلة عرفت نهوضا واستفادت من البرنامج. وهناك إذا دعم من الدولة خاص بهذه الجهات ثلاثة أو
0: وهذا
1: بالخصوص هذه الجهة.
0: كيقتضي تأهيل الرأسمال البشري
1: تماما. فين الدور ديال المدرسة في هذا في خدم؟ أول مدرسة فاش درت هي أن تواكب هذه الدينامية وتحتضنها وتدعمها، مع العلم أن احنا تنسعوا في كل تظاهر تنديروا لبناء ما يسمى بالبراندينغ تيريتوريال أو الصورة الناعمة أو التسويق الترابي للجهة. فلذا في هذا السياق تيجي كل المؤتمرات التي تنظمها المدرسة عندها علاقة بالداخلة، إما نتحدث مثلا على مثلا الذكاء الترابي وداخلة نموذجا، نتحدث مثلا على وخر غير هذه واحد يومين دار الذكاء الترابي والانتربرونيا
0: المقاولة
1: تم الريادة
0: أيه.
1: والريادة ودورهما في تنمية الإقليم داخل نموذجا. مثلا كل سنة تدير واحد المؤتمر عن الريادة، ولكن دائما
0: اقتصادية
1: الصحراء هذا
0: المؤتمر
1: السابع النسخة السابعة. طبعا نرقتنا اقتصادية الصحراء تدير مؤتمر كنت في درت فيه نسختين أنا أعتقد ولا ثلاثة عن السياحة والتنمية المستدامة. دار الاقتصاد، دار المجتمع الاقتصاد المعرفي، دار المؤتمر عن اللي كنا السنة الماضية عن الذكاء الاي الذكاء التكنولوجي واثاره على يعني كل المجالات المعرفية التي يمكن تحدث عنها على اقتباس
0: من
1: التدبير
0: هذا
1: والتسويق.
0: الجانب الثقافي تم
1: تماما اخيرا
0: الذكاء الصناعي الاصطناعي والثقافه الحسانيه
1: الثقافه الحسانيه نعم. الاخير الذي
0: اذا
1: كان
0: تقريبا جميع المجالات صحيح نعم.
1: كان ايضا في الجانب الثقافي واثار ديالو على تنميه يعني كل المجالات المعرفيه التي يمكن ان تساهم في تنميه وتسويق الداخله فإن المدرسة منخرطة بامتياز.
0: صحيح.
1: وبهذه المناسبة أشكر كل الشركاء في مقدمتهم الجهة وكل الغرف
0: والمجالس
1: والولاية
0: المتخرجة.
1: في المقدمة.
0: صحيح.
1: والمجالس الجماعية كلها زعما لا تقصر.
0: صحيح.
1: في دعمها بدون شرط
0: وكتنخرط في هذه الدينامية
1: تماما منخرطة دعما معنويا وماليا
0: ان المؤسسة تحتضن منتديات اللي عندها طابع دولي وكيحضروا شخصيات سياسية من المستوى العالي جدا
1: تماما.
0: وهذا مكسب.
1: 2023 كنا احتضنا واحد مؤتمر دولي عن الذكاء الاقتصادي وكان مؤتمرين في مؤتمر واحد وكانوا حضروا فيه حضر فيه شخصيات كبيرة بأكثر ذلك هناك من حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد.
0: إذن شخصيات فكرية وعلمية وازنة
1: في الولايات المتحدة الأمريكية
0: نعم.
1: في أوروبا.
0: وهذا السي الحسين كيخدم أيضا اهتمام الطلبة لأن فرصة أنه كيحضروا هذه الأنشطة من مستوى علمي وفكري عالي جدا فهذا أيضا فيه تكوين
1: تيسقل المواهب ديالهم وتنمي
0: أنا
1: المهارات
0: أنا
1: والجانب المعرفي.
0: أنشطة كثيرة أعطيتي فقط واحد
1: تماما.
0: شويه من حاجه كثيره على مستواكم سيات من المدرسه العليا للتكنولوجيا.
2: بالنسبه للمدرسه العليا للتكنولوجيا كذلك كتحتضن بزاف ديال لي زيفينمون تقريبا جد المرات ثلاثه المرات في الشهر وكل عام كيداروا مؤتمرات اللي كيكونوا احيانا دوليه واحيانا وطنيه، ما كيشملوش غير المجال ديال التكنولوجيا وانما مجالات مختلفه بحال مثلا الماء، بحال لونتربرونيا، الرياده، بحال اخر حاجه كانت دارت مثلا في شهر جوج

0: ديال لو اس تي كانوا ضمن ثلاثة ديال الجروبات الاولين اللي ربحوا في الجهة ومشاو الناسيونال، مشاو المسابقة الوطنية وتنافسوا ما بين 40 بروجي، جاو هما الثالثين.
1: إن شاء الله ده مشرف ومشجع. طيب الحديث معكما الضيفي الكريمين بصراحة فيه معلومات، فيه إفادة، بالخصوص اللي كيهم الطلبة ديال المستقبل بعد ما ياخذوا البكالوريا. ما سخيناش بالحديث معكم، إلا عاد فيه كلمة نختموا بها سي، هاد المرة نطلب من عثمان إلا كانت كلمة أخيرة، وبالخصوص إلا عادوا فيه نصائح أو رسائل توجهوا سواء التلامذة ولا أسرهم.
0: في الأول كاع كنت باغي نبدأ بالنسبة للضرورة ديال التوجيه، حيتاش أنا فاش كنت طالب، فاش كنت تلميذ، ديك الساعة فاش فت البكالوريا كانوا معايا الدراري صحابي والدريات اللي قراو معايا. ديك الساعة كاين منهم اللي توفق بحالي الحمد لله، اختاريت التوجيه اللي كيناسبني،
1: اختيار سليم وصائب،
0: كان سليم بتوفيق الله عز وجل.
1: صحيح.
0: وكاين منهم اللي دار شي حاجة غير باش يديرها حيت صاحبه دارها ولا الدرية صاحبتها دارتها،
1: ولا راه ولد عمو راه كذا، داك العناد اللي ما عنده حتى معنى،
0: ولا حيتاش عائلته قالوا ليه راه فلان فرتلان دير هذه. وصدق دوز عامين ثلاث سنين وما كملش، كيلقى راسو كيبدل واحد،
1: اساء الاختيار.
0: كيلقى راسو كيبدل واحد المجهود مضاعف واحد الحاجه اللي ما باغيهاش.
1: صحيح.
0: على عكس الا اختار شي حاجه اللي كتناسبو خذا وقته وقلب، اختار شي حاجه اللي كتناسبو ويلقى راسو.
1: اهميه المعلومات، شي علاش اذاعه الدخله لهي تركز على سلسله من الحلقات اللي تعريف بهاد المؤسسات والعرض الجامعي اللي عندنا في جهتنا.
0: صراحه هذه مبادره زوينه، كنلاحظ ان التوجيه بدا كيزيد لقدام مقارنه مع قبل
1: وكيعطي نتائج.
0: دونك من الضروري ان التلاميذ اختاروا شي حاجه اللي هما باغينها، حيتاش الا اختاروا شي حاجه اللي هما باغينها غيلقاو راسهم كيبدلوا مجهود، ولكن كيبدلوه بارادتهم.
1: صحيح.
0: ما كيلقاوش واحد المشكله وغيمشيو بعيد،
1: يختار من الميول اللي عنده هو ايضا.
0: طبعا
1: صحيح.
0: طبعا.
1: طيب سي الحسين، بك بدينا وبك غادي نختموا ان شاء الله، الى عدوا فيه رسائل او نصائح توجههم سواء لهاد التلاميذ اللي غادي يوليو مشروع طلبه مستقبلا وايضا اسرهم من خلال ما شاء الله عليك تجربتك الطويله.
2: انا نصيحتي للزم الامهات والاباء والابناء ديالهم ياخذوا بيديهم، لان اليوم الاقتصاد المعرفي لم يعد اقتصادا يسير ببطء ولكن يسير ب 180 كيلومتر في الساعه.
1: نعم.
2: بالاي اي يمكن كل حرف ان نتجاوزها في رمشة عين. كل يوم هناك ابداع جديد، هناك مهن جديده، هناك من يتم تجاوزها. فلذلك اختياري يجب ان يكون دقيقا وان تؤخذ فيه كل مشن يكون اعتباطيا، اختيار هكذا لانه المستقبل لسنا ندري ماذا يخبئ لنا. ثم ان يكون اختيار مبني على قناعات، لان الشخص القرار قرار مصير في حياته، لانك هذا القرار سيلازمك حياتك كاملة، كل خطأ فيه سيكلفك.
1: صحيح.
2: سنوات.
1: صحيح.
2: الرجوع إلى الوراء لم يكون، لكن قد يكلف عمرك لإعادة المسار من جديد. وعادة يكون المسار مكلف لأن العودة فيه ليست كلنا الماء شراء الوقت يكون بالعمر.
1: صحيح.
2: إذن تغيير الاختيار يجب أن نبذل فيه أعمارنا لأنه غير، وهذا ليس في متناول الجميع. فلذلك يجب أول الناس قبل أن يأخذوا القرار المصيري في الحياة واش ندير هذه المدرسة ولا هذه المدرسة، يشوفوا ماذا سيكون يعني المخرجات ديال هذاك المسار بعد 10 سنوات. يعني المغرب 2030
1: اختيار مدروس، اختيار مدروس من الجميع.
2: وإنسان يسول توجيه هنا واخا حنا تنهضروا ولكن الناس يسولوا، الانترنت الحمد لله فاتح الابواب.
1: نعم.
2: ويسولوا خبراء ياخذوا الوقت الكافي ليهم. ثم ثانيا ما تسرعوش والقرار يكون مبني على قناعه الشخص، لكن كما قال زميلي انت تختار، ماشي غادي يختار الوالده بلاصتك ولا يختار الوالد بلاصتك، لان الرؤيه ديالك انت ماشي ديال الوالد ديالك.
1: صحيح.
2: اللي مبنيكم فان مخلوقون لزمان غير زمان، وزمانك انت ماشي غير زمان.
1: والمؤهلات ديالك تعرفها انت اكثر،
2: الطريقه باش تفكروا ماشي باش تفكر انت، والمؤهلات ديالك ربما انت ادرى بها، اهل المكان ادرى بشعابها اكثر منهم.
1: صحيح.
2: وانا غنعطي واحد مستمله حال، واحد وقعت لي بحال هكا. كان واحد الطالب تنعرفو كان دير مدرسه ديال كان غيدير البكالوريا في الثانويه، انا داك كان 3 سنوات، كان مقرر باش يدير هو شعبات الرياضيات. وكان خاله قال له دير لخصك دير شعبات العلوم التجريبية.

0: يعني داك. والعلوم الجانبية تتأهلوا باش يمشي للطب، لأن خالو كان تيفكر باش ولد أختو يولي طبيب، وهو إنسان عنده على مستوى الطبيعة والحيف ضعيف شوية، كان بغى يدير الهندسة، قدر الله ما شاء فعل. هو دار سميتو دار شعبة العلوم التجريبية، ما توفقش، مشى الكلية، ضربت على 5 سنوات باش يمشي للهندسة. لو كان مشى هو في المسار انه ادرى بنفسه، كان غير يمشي
1: صحيح
0: للهندسة مباشرة وبغى يختار الزمن، ولكن لانه مشى مع قرار ديال الخال كلفه 5 سنوات
1: صحيح.
0: زائد سنتين 7 سنين باش يولي مهندس.
1: إذا الاختيار المناسب في الوقت المناسب هو الحل. إذا
0: تمام.
1: باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر أولا شيرباده بأن إذاعة الداخلة إن شاء الله غادي تبرمج واحد سلسلة من الحلقات كل مرة تحضر معاهد أو مدارس اللي عندنا في جهتنا، يا كان الأسر ديال جهتنا بإقليمها وادي ذهب أو سرد، تكون على علم بهذا العرض الجامعي أو ما بعد البكالوريا اللي متوفر عندنا. نعم عثمان عندك
2: تسمح
1: شيء؟
2: لي على واحد القضيه نسيت ما قلتها، على حساب الناس اللي باغيين يديروا الهندسه، الا
1: أيه
2: ما توفقوش في العام الاول ممكن يدخلوا المدرسه العليا للتكنولوجيا، يدوزوا عامين ويدفعوا للسيكل دانجينيور. العام الجاي او العام اللي من بعده الماكسيمو غتكون واحد المدرسه الوطنيه للتكنولوجيا المتقدمه، غيكون فيها السيكل دانجينيور وايضا غيكون فيها ماستر. يعني الناس اللي عندهم باك بليس دو او اللي عندهم بكالوريوس ممكن ياخذوا الماستر ديالهم، كما انهم ممكن يحصلوا على يلتحقوا بالسيكل دانجينيور هنايا في الداخله.
1: جميل، هذه معلومة كانت ضرورية. إذا باسمكم مستمعتنا مستمعين أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ والباحث الجامعي الحسين سلام اللي هو حضر معنا بصفته مدير مساعد بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وبالداخلة، وبنفس الحرارة كنحيي حضور الأستاذ عثمان حيتومي تكنيسي انفورماتيك أو تقني معلوميات بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخلها. نتمنى ولولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الدهب وسرد إن شاء الله يحصلوا على البكالوريا ديالهم ويكون فرح جماعي ويحصلوا على ميزات اللي كتأهلهم ويلتحقوا بهذه المؤسسات الجامعية اللي في مدينة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. تبارك مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
3: إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: نشرة الأخبار.
3: في أبرز العناوين: جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وزخم دولي متزايد لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. ليبيريا وبوروندي وسيراليون يجددون دعمهم للمقترح المغربي أمام لجنة 24. مغاربيا بموريتانيا إنقاذ 3 زوارق خلال 72 ساعة الأخيرة، وعلى متنها 435 مهاجرا غير نظامي. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أعرب لكم عن تهانئ الحار بمناسبة احتفال جمهورية كرواتيا بعيدها الوطني، متمنيا لكم وافر الصحة والسعادة ولشعبكم الصديق مزيدا من التقدم والرفاه. وأضاف جلالة الملك: كما أود بهذه المناسبة أن أثمن ما يحذونا سويا من إرادة قوية للمضي قدما في تعزيز روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بلدينا، والعمل على استشراف آفاق جديدة لتعاوننا الثنائي خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين. جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقدة مؤخرا بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. وفي ذات السياق، جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. سيراليون كذلك جددت أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد السفير الممثل الدائم المساعد لسيراليون لدى الأمم المتحدة كاليلو توتانغي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المتوافقة مع القانون الدولي يعتبرها مجلس الأمن الدولي مقاربة ذات مصداقية وواقعية للمضي قدما بالعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة. تمكنت وحدات خفر السواحل الموريتانية

0: خلال الثلاثة أيام الماضية من إنقاذي والتكفل بثلاثة زوارق تقل 435 مهاجرا غير نظامي. وأفاد بلاغ لخفر السواحل الموريتاني بأن عمليات الإنقاذ شملت زورقا يقل 54 مهاجرا وزورقا ثانيا على متن 223 مهاجرا، فيما كان الزورق الثالث يقل 158 مهاجرا، جميعهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء. رياضيا توج نادي باريس سان جيرمان بلقب عصبة الأبطال الأوروبية لكرة القدم بعد تفوقه على نظيره أرسنال الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية، ويعتبر هذا اللقب الثالث للاعب المغربي أشرف حكيمي بعد لقبه مع ريال مدريد ومع ذات الفريق باريس سان جيرمان السنة الماضية. وكان حكيمي من بين المسددين الناجحين لضربات الترجيح لنادي باريس سان جيرمان، كما يعتبر هذا اللقب الثالث للمدرب الإسباني لويس إنريكي الذي أحرز لقبين من قبل مع نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان. في إطار مواكبتنا لمونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك 2026، نعرج اليوم على منتخب السامبا البرازيل، حيث تعتبر كرة القدم لغة مشتركة بين الجميع. نشأ جيل كامل دون أن يرى منتخب السيليساو يرفع كأس العالم منذ قرابة 24 سنة على تتويجهم باللقب الخامس والأخير، حيث يأمل البرازيليون في طي واحدة من أطول فصول الإحباط في تاريخهم الكروي. وضمت لائحة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب السامبا 26 لاعبا يحملون أمال الشعب البرازيلي. ويدرك أنشيلوتي ثقل المهمة الملقاة على عاتقه، حيث استعاد النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي سانتوس والهداف التاريخي للسيليساو برصيد 79 هدفا، والذي يحضر كأس العالم التي قد تكون الأخيرة له في سن 34. وإلى جانب هؤلاء اللاعبين يحضر المدافع ماركينوس كركيزة أساسية في دفاع المنتخب البرازيلي، وحارس المرمى أليسون بيكر، ولاعب خط الوسط برونو جيماريش. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وزخم دولي متزايد لدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. ليبيريا وبوروندي وسيراليون يجددون دعمهم للمقترح المغربي أمام لجنة 24. مغاربيا بموريتانيا إنقاذ ثلاثة زوارق خلال 72 ساعة الأخيرة، وعلى متنها 435 مهاجرا غير نظامي. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابها أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان اللاهج بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك: يسرني أن أعرب لكم عن تهاني الحارة بمناسبة احتفال جمهورية كرواتيا بعيدها الوطني، متمنيا لكم وافر الصحة والسعادة ولشعبكم الصديق مزيدا من التقدم والرفاه. وأضاف جلالة الملك: كما أود بهذه المناسبة أن أثمن ما يحذونا سويا من إرادة قوية للمضي قدما في تعزيز روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بلدينا، والعمل على استشراف آفاق جديدة لتعاوننا الثنائي خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين. جددت جمهورية بوروندي أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي يشكل الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي. وفي تصريح رسمي خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 المنعقدة مؤخرا بماناغوا في نيكاراغوا، رحب الوفد البوروندي أيضا بالاعتماد التاريخي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، معتبرا أنه يشكل منعطفا تاريخيا ويكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار مرجعي للعملية السياسية. وفي ذات السياق جددت ليبيريا أمام أعضاء لجنة 24 التابعة للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكدت البعثة الليبيرية أن المبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 توصف من قبل ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأنها مبادرة جادة وذات مصداقية وواقعية. مغاربيا، قامت قوات خفر السواحل الموريتانية أول أمس الجمعة باعتراض زورق قادم من غامبيا وعلى متنه 223 شخصا مرشحين للهجرة غير النظامية. وأوضح بلاغ لقوات خفر السواحل أن هذه العملية التي نفذت في حدود الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش تندرج في إطار مهام الرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أن الأشخاص الموقوفين من بينهم نساء وقاصرون ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو ونيجيريا وكوت ديفوار. رياضيا، توج نادي باريس سان جيرمان بلقب عصبة الأبطال الأوروبية لكرة القدم بعد تفوقه على نظيره أرسنال الإنجليزي بضربات الجزاء الترجيحية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من السهول غرب الأطلس والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، مع كتل ضبابها أو ضباب محلي وتمركز سحب ضعيفة الاستقرار مصحوبة بقطرات مطرية مع احتمال بروز رعد فوق مناطق الأطلس الكبير والمتوسط. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع، البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وقليل الهيجان اللاهج ما بين كاب سبارتيل والعيون وهائجا بالجنوب.
0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
3: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية، يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة، وهذا السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة نضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك منتي في هذا اللقاء.
4: مرحبا بك أستاذ الكريم ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الجهوية لجهاز الدخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
3: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
4: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس، نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية تحريم أذى النفس من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فأنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة وفي واحد العقل اللي هو سليم وفي واحد الجسم اللي سليم اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة ديالو الدينية والصحة واليومية في أحسن الظروف.
3: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقد اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هذا الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي كيدخنوا ياكنهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين؟
4: نعم استاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي اللي منع التدخين اللي كتنظموا المنظمة العالمية الصحية، اللي كتنظموا اللي هو اليوم العالمي كتنظموا المنظمة الصحية العالمية في كل سنة، في كل سنة كيصادف 31 ماي اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف، من ضمن هذه الأهداف أن توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة، والشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه ترهن عليه الدولة ورهن عليه الأسرة وترهن عليه على أن ذاك الفئة لا باش تكون واحد فئة اللي صالحة وواحد فئة اللي نافعة اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
3: صحيح. وهنا فاش كنقولوا المدخن أو الحاجة اللي كيدخنوا فهنا كنتكلموا على جميع الأنواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجارة أو اللي كيستعملوا ديك السيجارة الإلكترونية،
4: هناك تنوع في التدخين.
3: صحيح هذا كلهم معني، وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية أن الناس البعض واخا بدات كتنتقرض هاد العادة اللي كيستعملوا ديك المونيجا داك البيت وكذا والطوب، واللي حتى هي راه مضرة أيضا للصحة، وطبعا الشيشة، كل جميع الأنواع ديال التدخين فهي مضرة، وأيضا وهذا كتعرفيها فاطمة الزهراء هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
4: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه كيأثر على المحيط.
3: نعم.
4: اللي معاه بدون ما يشعر،
3: لأنه يكون فضاء مغلق.
4: أكيد فنفس اللي كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستفد من داك المدخن إلا كيستفد من داك اللي جالس
3: حداه أو اللي يسمى بالمدخن السلبي.
4: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي كتشجع على منع التدخين،
3: كدير ممنوع التدخين
4: وهذا ما كرهناش أن تزيد أكثر بزاف.
3: وراه رفرفك أستاذة فاطمة الزهراء، وهذه فرصة للمستمعين أن فيه قانون يمنع وبعكس عنده غرامة أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات كاين واحد المكان خاص للمدخنين، لأن باش عاود مسكن هذو اللي ما كيدخنوا
4: واحد واحد الجانب الصحي اللي خصنا يتم يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم في التدخين باش ما يأثرش.
3: أما احنا بالعكس الدعوة كتكون
4: الإقلاع عن
3: وعدم وما يقول شي واحد راسو شي مرة لنمشي غير نجرب
4: ولا نسمع هذا التقليد،
3: لأن ديك السيجارة
4: المحاكات أو هذا التقليد أو المحاكاة لقاو هذه الفئة اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئة الشباب، إما كيقلد الأب ديالو داخل الأسرة أو كيقلد الأصدقاء ديالو في الشارع أو
3: كذلك كيعتبرهم قدوة ديالو
4: كيقلدهم، في حين أنه ما كيعرفش أنه كيأثر على راسو ولا الأسرة ديالو ماديا ولا الصحية ديال الصحة ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم
3: وحتى الشم والذوق
4: والصحة. أنا التدخين عنده واحد التأثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحة، على النفس، على الجانب المادي، الجانب الأسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا أن دور المجتمع المدني أنها تنظم عدة حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التعليمية، داخل الأماكن العمومية أو داخل بعض الأنشطة التربوية.
3: وأكيد أنتم على مستوى جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل عندكم برنامج باش أنكم إن شاء الله
4: كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات، خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عندهم واحد شوية
3: الإعدادي البداية ديال المراهقة
4: إن شاء الله كنفكروا حنا نديروا واحد التواصل مع هذيك الفئة، خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت في ديك الدوامة ديال التدخين.
3: وشوف راه حتى الشعار ديال هاد السنة فضح زيف المغريات،
4: دابا
3: كيبينوا لك شي لاعب كرة القدم كيدخن نوع من السجائر،
4: إذا
3: هذه باش يغريوك في الإشهار وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال إدمان التبغوة النيكوتين. وهذا خص أكيد هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسة التعليمية والأسرة. أين يتجلى هذا الدور؟
4: اللي جاي نهضروا على الأسرة وسيدي الكريم، من الأسرة عندها دور كبير هي مراقبة الأطفال ديالها.

0: ديالها مصاحبه ديالهم هذه الفتره هذه اللي هي حساسه بزاف، كانت عندهم واحد المصاحبه واحد
1: وحتى الرفقاء
0: وتا الرفقاء اللي
1: ما
0: ماشي
1: يكونوش رفقاء
0: الرفقاء اللي انا
1: السوء.
0: الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب، فالاسره كتلعب واحد الدور هي اللي هي الاساس، والمكمل هو المؤسسه التعليميه. ملي كنكون واحد الشراكه كما كنقولوا واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج عندنا واحد الانسان واحد المواطن صالح واحد التلميذ ناجب باش يقد.
1: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفتره الاولى ديال الطفوله
0: ديال الطفوله
1: والمراهقه،
0: والمراهقه
1: لان تما فين كيكون هو
0: بحكم
1: عرضه
0: احنا ابناء
1: كيبغي يبين زعما
0: كيبغي ان
1: يثبت
0: الرجوله
1: ذاته
0: ديالو، ولكن العكس راه ليست الرجوله بالتجاره،
1: ويخربها.
0: ليست الرجوله بالتجاره او الرجوله بالمحاكاه الانسان الاخر،
1: صحيح
0: ولكن الرجوله
1: نعم
0: بالعلم، الرجوله
1: تماما
0: بالثقافه، بالتحصيل،
1: وبالاخلاق
0: بالاخلاق،
1: والاهتمام بالرياضه.
0: لذلك خص الاسره تركز على دير لاولادها واحد الانشطه تربويه، نشطه رياضيه ترفيهيه، تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم، حيت ملي كيكون الفراغ في الاسره كيجي اخر كيعمرو كما كيتعمر سلبيا ما كيعمرش ايجابيا. لذلك خص واخا تكون مشاكل داخل الاسره بين الام والزوج ولا بين، فنخليوها جانبا ونركزوا على ذاك النشأه اللي عندكم داخل الاسره اللي خصنا نخرجوها بر الامان.
1: وما نساوش ان بعض الاباء الله يهديهم، واكيد بعض الامهات، انهم كيدخنوا امام اطفالهم حتى اذا كنتي مبلي وما قادرش انا ولا في انتظار ان تقلع، على الاقل
0: تجنب حضور
1: تمزرى وحول انك في مكان بعيد وباش حتى ما تمرض وليداتك هذا على الاقل اذا كنتي عندك هذا. ومن حق هذوك الاطفال الابناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا انهم تهم يعيشوا في واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو نقي صحي ونظيف. نعم
0: صحيح أستاذي الكريم،
1: ونتفادوا أن هذه الأشياء اللي كتأثر سلبا على أطفال
0: باش ما يدخلوش في واحد الدوامة ديال الإدمان. حيت لفت هذه المرحلة السيد سي العهدي أن مرحلة التوعية ومرحلة المواكبة، وربما باش غير يبدا في ديك التجارة الأولى ممكن نمنعوه، ممكن نعالجوه، ممكن نصاحبوه، ولكن يبقى واحد الفترة اللي هي طويلة
1: كان تدخل مبكر.
0: مبكر
1: صحيح، هذه فكرة مهمة.
0: شكرا. إلا دخلنا فترة مبكر كان منعوه أنه يدخل فترة الإدمان اللي خاصها واحد المواكبة.
1: لا وعدوا مراكز
0: مراكز
1: الداخله، وهنا كنحيوا المشرفين على صحيح، لان عندنا مراكز ايضا معالجه الادمان، ولكن الاحسن كاع ما نخليوهم يوصلوا. ولكن اذا قدر الله ان هذا راه كاين هذه المراكز،
0: كاين المصاحبه ديالهم، كيديروا مصاحبه للمدمن او مصاحبه اللي. لذلك لا نبخس اعمال الاسره ولا المجتمع المدني، ولا كل كيقوم بالدور ديالو، كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ او ذاك الانسان، لانه مسؤوليه عندنا امام الله وامام الوطن وامام النفس باش نخرجوا ذاك الانسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع ديالو والاسره ديالو.
1: صحيح. وان كان نتحدث اليوم على الظاهر ان عدو بعض البنات للاسف هما كيتعطوا
0: وانت
1: كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية، اشن هي رسالتك لهاد الانات اللي كيتعطوا للتدخين؟
0: كنقول الانات انتم امهات مقبلات، امهات زوجات ان شاء الله في المستقبل،
1: يكونوا قدوات.
0: امهات انت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا الا بقيتي في هذيك المرحله ديال التدخين ووصلتي واحد المرحله اللي هي هذا ودرتي عائله
1: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفتره ديال الحمل كيأثر
0: ووصلتي فتره الامومه وداك باقي عندك هذيك الظاهره اللي هي خطيره كتاثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبه للاسره، فكتكون واحد القدوه اللي ليست جيده.
1: وللاسف كاين دائما في اطار هذا الشعار ديال فضح زي في المغريات ان كاين بعض النساء كاين واحد بصراحه لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين، وهذه كلها غير مغريات خاطئه.
0: كاين نرجعوا للدين ديالنا، نرجعوا للدين ديالنا، نرجعوا للايمان ديالنا، نرجعوا للجسم السليم، الفطره السليمه، العقيده السليمه. ملي غنرجعوا لهم كنعرفوا ان الانسان خصو يمشي واحد المنهج.
1: وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كاين عاوتاني ما هو اخطر، وان كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات وديك اقراص المهلوشه، هذه الله يستر عاود واحد المستوى اخطر لا على الشخص ولا على
0: المحيط وعلى الاسره وعلى المجتمع وعلى.
1: صحيح.
0: لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للاسره والمجتمع المدني ولكل الاسره والمجتمع المدني والمؤسسه التعليميه،
1: وهذا كيعني الجميع وفي الخطب الدينيه العلماء دور الشباب دور الثقافه الجميع
0: الشباب اللي هو واحد الشباب واحد واحد القوه واحد القدره اللي ممكن نستفد منها يستفد منها المجتمع ويخدمها ايجابيا وتستغلها ايجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرساله اننا نقولوا نضافروا الجهود ديالنا، نكثروا من الحملات التوعويه، نكثروا من الملصقات اللي كتبين

0: الاخطار ديال هاد داخل المؤسسه
1: صحيح.
0: التعليميه
1: وما
0: تكون واحد
1: نقادوش وراء ديك المغريات،
0: ديك المغريات
1: مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخل
0: غنمشيو مع
1: هادو كلهم مغريات.
0: شكون التقليد؟ ما يكونش التقليد الاعمى، ما يكونش التقليد الاعمى. وملي كتقوم الدور الاسره بالدور ديالها والاسره بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها، كنحدوا بديك النسبه ديال
1: صحيح. وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
0: كما قلتي يا استاذ الكريم. انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
1: غرامات وعقوبات
0: الاماكن العموميه حتى بوسائل النقل. سي عادي كتمشي كطلعت وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخل كيحاول لذلك الانسان اللي طلع وسائل النقل.
1: الحمد لله اصحاب التاكسيات نحيوهم انهم يتجنبون
0: ماشي هما. كنظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى الانسان
1: صحيح. وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك الراكبين سواء في سيارات الأجر أو في الحافلات،
0: يعتبر مكان عمومي هذا
1: لا لا لا حق له
0: في الحافلات أو في السيارات. يعتبر مكان
1: بغي يدخن ومبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مسكن أبرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال واحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين.
0: المدخن السلبي
1: لأن المدخن السلبي راه أخطر، لأن علاش كيجمع الأمراض ديال هذاك اللي ينفت ذاك الدخان زائد أنه عاوتاني فهذا كيضروا. إذا قبل ما نوصلوا فاطمة الزهراء لسمحتي ناخذوا استراحة فنية وبعدها نوصلوا إن شاء الله.

0: إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي تحتفل به دول المعمور في 31 ماي من كل سنة. ونذكر بأن شعار هذه السنة فضح سيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. ونذكر بأن ضيفتي وضيفتكم في هذا العدد الخاص الأستاذة سيدة فاطمة الزهراء زهير اللي هي رئيسة جمعية جوهرة صحراء للتربية والتواصل. أستاذة فاطمة الزهراء الحديث معك شائق ورائق ومفيد ولكن الوقت لا يرحم. إلى حد فيه كلمة ختامية على شكل رسائل أو نصائح نختم بها هذا اللقاء.
1: شكرا أستاذي الكريم، شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته بلنا لنعطي ولو نبدأ قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك له درا عنده أحد الوزن كبير كيأثر على الصحة للإنسان. نعم. من هنا كان بغينا نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من الظاهرة. كان نقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هذا الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيدوا به القدام.
0: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب بحال مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية
1: كتأثر بنسبة كبيرة،
0: لأن كيكون واحد التأطير من طرف
1: واحد منظم من طرف أساسي ذاك يعرف واحد البرنامج اللي كيحطوا لدوك الأطفال، وخاصة كاع اللي كانوا دوك الأطفال أنهم كما كانوا يتعاطوا التدخين فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم يعرفوا الأخطاء ديالهم
0: الظاهرة. عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر لأن في الليل كتكون المشاكل
1: هذا ما نلاحظه دابا واحد الظاهرة الأطفال وقت متأخر كيبقوا في الشوارع
0: وتما فين كيتعلموا جميع الانحرافات.
1: نتمنى إن شاء الله من الآباء والأسرة أنهم يزيدوا نتمنى. نعرف أن الأسرة المغربية وأن الأم المغربية كتقوم بالدور ديالها وكنحييها مننا وكنحيو جميع المتداخلين في هذا كيقوموا ما كرهناش نزيد ومازال نحاول ندير واحد السياج على داك الطفل، ندير عليه واحد التعبئة ونعطيه واحد الوقت ونعطيه ونعمروا له الفراغ ديالو بالانشطه اللي غتفيدو.
0: وبالخصوص مادام انت كتمثلي المجتمع المدني، هذه دعوه لتحيه اولا كنحيو جميع الجمعيات اللي كتشتغل
1: اكيد انا كنعرفهم
0: وبغينا المزيد من التعبئه والانخراط.
1: اكيد كنحيو جميع الجمعيات وكلها باسم ديالها، كلها بالدور ديالها، كلها الأهداف ديالها، فكيعملوا الحمد لله في هذا المجال هذا وخاصة بجهات الداخلة والذهب. كنحيوهم كنتمنى إن شاء الله.
0: وكنحيو أيضا ما دمنا نتحدث على الأطفال والشباب عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية اللي كيشرف عليه الدكتور رشيد الحرش اللي بصراحة كنحيو على انخراطه. وكاين برامج أيضا خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية وفيها مذكرات خاصة
1: كتكون في يوم عالمي هكا لعدة الظواهر اللي هي خطيره اللي كتكون واحد المدكات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليميه.
0: وكيتم الشعار دائما كيقول من اجل المؤسسات التعليميه بدون تدخين في صفر تدخين،
1: ومن اجل الاسره بدون تدخين، ومن اجل المجتمع بدون تدخين.
0: وهذا هو المنشود. اذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام مشكور ضيفتي الكريمه الاستاذه فاطمه الزهراء زهير رئيسه جمعيه جوهره الصحراء للتربيه والتواصل على كل ما تفضلت به من معلومات تهم دور المجتمع المدني في الانخراط في برامج التوعية والتعبئة من أجل

مجتمع بدون تدخين. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لهي نعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل تركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ذا وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيسقة الأسبوع كامل.
5: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم لنشرتنا الزوالية المفصلة، هذه أبرز عناوينها. بعد انقضاء عطلة العيد، حركية مكثفة تشهدها مختلف المحاور الطرقية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو لمزيد من الحيطة والحذر على الطرقات. مع ارتفاع درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد تزداد المخاوف من احتمال اندلاع الحرائق ودعوات لتجنب أسباب الحريق بالمناطق الغابوية. التسجيل في اللوائح الانتخابية مدخل أساسي للمشاركة السياسية في استحقاقات شتنبر القادم، والإعلام الجهوي يساهم في عملية التعبئة من أجل انخراط الشباب في هذه الدينامية. دولياً، عودة التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يعصف باتفاق الهدنة الهش بالمنطقة. ورياضياً، الرباط على موعد هذا اليوم مع ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى في دورته 17. أهلا بكم، نستهل هذه النشرة بحالة الطرق التي تشهدها بلادنا خلال هذه الفترة، حركية مكثفة مرتبطة بنهاية عطلة عيد الأضحى واستعداد الكثير من المواطنين للعودة إلى مقرات عملهم مع بداية الأسبوع. خلال هذه الفترة تشهد مختلف المحاور الطرقية حركية مكثفة، ما يستدعي توخي المزيد من الحيطة والحذر على الطريق واحترام قانون السير.
2: كنا في مراكش، كانت عطلة مزيانة، الأجواء كانت أحسن ما يكون، واليوم جينا السبت واش غدا إن شاء الله إلا كان الزحامات وهادي إحنا نرجعوا في حالنا شوية بكري. سألنا غدا غادي تكون لونكومبومون، غادي يكون الدنيا عامرة بزاف.
3: كنا في مراكش ودابا غادي للدار البيضاء. باش نتفاداو الزحام، يعني الطريق عامرة. دوزنا العيد مزيان، كل شيء داز مزيان، كل شيء بخير وعلى خير.
4: عطلة جديدة، واحد يومين جديدة، دينا الدراري وجينا الحمد لله كل شيء بخير. عطلة زوينة الحمد لله، كان الجو مزيان، بدا لحد يكون شي زحام، بنادم كل شيء راجع وهادي، قلنا نرجعوا قبل واحد النهار باش بنادم يمشي يرتاح شوية عاوتاني غدا ويبريباري الدراري نهار اثنين القراية المدرسة وهاد الشيء.
5: جيت سبحان الله إن شاء الله في طنجة نرتاحوا شوية باش نتني كنصبحوا خدامين، نكونوا قرابين شويه، قربوا المسافه باش نربحوا الوقت، واحسن النهار اليوم مناسب والحراره كما كنتم الدنيا مخافه شويه في السر.
6: كنا في مراكش ولكن على جوده من اصيل ان شاء الله، حيت مازال باقي لنا شي بلايص اخرى خصنا نتسالاو فيهم والاثنين باش نصبحوا خدامين ان شاء الله.
1: وتدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتوخي الحيطة والحذر خلال استعمال الطريق خلال هذه الفترة. وعلاقة بقطاع النقل الطرقي، تنهي وزارة النقل واللوجستيك لعلم كافة مهني قطاع النقل الطرقي أنه سيتم برسم سنة 2026 إعطاء انطلاقة كل من برنامج الحافلة الآمنة وبرنامج

0: تجديد حظيرة النقل الطرقي لخدمات النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي والنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وإغاثة المركبات وتعليم السياقة. وأفاد بلاغ الوزارة بأنه سيتم إعطاء انطلاقة البرنامجين برسم سنة 2026 عبر المنصة الإلكترونية www.hadira.narsa.gov.ma وذلك عبر مرحلتين. وأكد البلاغ أن المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومصالح النقل الطرقي التابعة لوزارة النقل واللوجستيك ستبقى رهن إشارة المهنيين من أجل مواكبتهم لإنجاح تنزيل هذه البرامج. وبعد انقضاء عطلة العيد يستعد تلاميذ السنة الأولى بكالوريا لاجتياز الامتحانات امتحان الجهوي يوم غد الاثنين في جميع الشعب والمسالك. امتحانات جندت لها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مختلف الوسائل اللوجستية والبشرية لضمان اجتيازها في أحسن الظروف وضمان تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ. صدق العالمي.
1: تستعد المؤسسات التعليمية بمختلف جهات المملكة لإجراء امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو وسط تعبئة شاملة لضمان مرور هذا الاستحقاق الوطني في أفضل الظروف. المثال نسوقه من جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث استكملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مختلف الترتيبات التنظيمية واللوجستيكية الخاصة بالامتحانات. مدير الأكاديمية الجهوية محمد عواج:
2: تم اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الشروط المناسبة لامتحان جهوي والوطني، والإشارة فالامتحان الجهوي سينطلق 1 و 2 يوليو، وبعد ذلك يوم 4 5 6 سيكون امتحان الوطني. بالنسبة للامتحان الجهوي فهو كيهم كذلك واحد المجموعة ديال المترشحين والمترشحات اللي وصلوا 87,186 مترشح ومترشحة في الامتحان الجهوي، واللي غيدوزوا في 302 ديال المؤسسات أو مراكز الإجراء، من بينها كذلك 8 ديال المراكز في المؤسسات السجنية، وغيوفر الحراسة ديالهم 22,261 إطار، وغادي يجرى في 4,637 قاعة.
1: بالموازاة مع ذلك تواصل الأكاديمية وعلى غرار باقي الجهات استعداداتها الخاصة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا من خلال تعبئة الموارد البشرية وتجهيز مراكز الامتحان وضمان شروط الأمن والمواكبة التربوية.
2: على مستوى جهات الرباط سلا القنيطرة عدد مترشحين ومترشحات الامتحان الوطني قد بلغ 79,103 ديال التلميذات والتلاميذ، سيجتاجون في 294 مركز الامتحان في 4,400 قاعة، وسيؤمن الحراسة 21,123 من الأساتذة والأستاذات. طبعا سيلي عملية الإجراء تليها عملية تصحيح ثم إعلان نتائج متوقع يوم 17 يونيو، وبالتالي جميع الشروط والتدابير لضمان اجتياز امتحان واستحقاق وطني يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات.
1: ترتيبات تنظيمية ولوجستيكية متكاملة تدخل المؤسسات التعليمية بالمملكة محطة امتحانات البكالوريا في أجواء يطبعها الحرص على توفير الظروف الملائمة وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين لاجتياز هذا الاستحقاق الدراسي الهام.
0: ومن حرارة الاستعداد للامتحانات إلى حرارة الأجواء، حيث تشهد بعض مناطق البلاد موجة حر يرتقب أن تتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة بعمالة وأقاليم جنوب المملكة، كما يرتقب أن تسجل درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة. تستمر هذا اليوم ويوم غد الاثنين بحول الله بكل من عمالة وأقاليم تونات، سطات، قلعة السرغنة، مراكش، الرحمنة، الخميسات، فاس، سيدي سليمان، خريبكا، سيدي قاسم، الفقي بن صالح، مكناس، مولاي يعقوب ووزان. ومع موجة الحر ولجوء العديد من المواطنين إلى الغابات من أجل الاستجمام، تحذر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خطر اندلاع الحرائق من مستوى يقظة أحمر بأقاليم القنيطرة، الخميسات، الرباط، سلا، صخرة، تمارة، ومن مستوى يقظة برتقالي بأقاليم شفشاون، الفحصنجرة، طنجة أصيلة، إفران، تونات، صويرة، وأجدير الدوتنان وبمستوى يقظة أصفر بأقل من العرائش والزان تطوان المضيق الفنيدق وتازا. ويؤكد خبراء المناخ أن خرائط التنبؤ التي تصدرها بصفة دورية الوكالة الوطنية للمياه والغابات تزيد من مستوى اليقظة والتعبئة بهذه المناطق المهددة بالحرائق. بديع سعيد.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة تزايد مخاطر اندلاع حرائق الغابات بعدد من مناطق المملكة، وتعد الخرائط التنبؤية أداة مهمة لتحديد الأقاليم الأكثر عرضة للخطر بشكل استباقي اعتمادا على معطيات مرتبطة بدرجة الحرارة، الرطوبة، سرعة الرياح وطبيعة الغطاء الغابوي. وفي هذا السياق يؤكد موسى المالكي الخبير في الجغرافيا السياسية أن هذه الخرائط تساعد في تعزيز اليقظة وتوجيه جهود المراقبة والتدخل نحو المناطق الأكثر هشاشة.
4: تتجدد بطبيعة الحال سنويا خلال كل صيف نقاشات والاهتمام والانتباه بعد حال بمخاطر الحرائق التي تعرفها بعض المناطق في المغرب وخاصة المجالات الغابوية. وهذا يدعونا للحديث عن الخرائط التي يتم رسمها بناء على مجموعة من المؤشرات المناخية والبيوجغرافية والجغرافية بشقيها الطبيعي والبشري.
3: وتكسس الخرائط التنبؤية أهمية بالغة في الوقاية من حرائق الغابات، إذ تمكن من ترتيب الأولويات وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية قبل وقوع الخطر. عودة لموسى الملكي الخبير في الجغرافيا السياسية.
4: تجربة المغرب مع حرائق الغابات يتمتد لعقود طويلة بطبيعة الحال، وهنالك مجموعة من التجهيزات وطائرات الإطفاء والآن وسائل الرصد والتنبؤ المبكر، لكن بطبيعة الحال تبقى درجات الحرارة الاستثنائية التي أدحت تسجلها مجموعة من المناطق بما في ذلك مناطق الشمال الغربي، وأيضا اتجاه وقوة الرياح ونوعية الغابات وخاصة التيبس الذي يصيب الأغصان والذي يسهل هذا العملية.
3: وتظل الخرائط التنبؤية آلية أساسية لتقوية الوقاية وتسرع التدخل، غير أن نجاعتها تبقى مرتبطة بيقظة المواطنين والتزامهم بإجراءات السلامة حفاظا على الأرواح والثروة الغابوية.
0: إلى موضوع آخر، حيث تتواصل عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة لغير المسجلين في هذه اللوائح أو للذين غيروا محل إقامتهم خارج دوائرهم الانتخابية. العملية تتواصل حتى 13 من يونيو القادم، وفي إطار تعزيز المشاركة السياسية المواطنة وترسيخ ثقافة الانخراط في الحياة الديمقراطية، استضاف برنامج مع الشباب الذي تبث إذاعة وجدة الجهوية ثلة من الشباب الفاعلين والمهتمين بشأن العام للحديث عن أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره خطوة أساسية للمساهمة في صناعة القرار والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني. حلقة سلطت الضوء على مختلف السبل المتاحة للتسجيل، سواء عبر التوجه إلى الملحقات الإدارية أو من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. ريبورتاج محمد بلاوي من وجدة.
5: على وقع حيوية شبابية لافتة، ولج عدد من الشباب مقر إذاعة وجدة الجهوية للمشاركة في حلقة جديدة من برنامج مع الشباب. في لقاء تواصلي وتحسيسي خصص للحديث عن أهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وجوه شابة ونقاشات تعكس وعيا متزايدا بأهمية المشاركة المواطنة، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول دور الشباب في تعزيز المسار الديمقراطي وأهمية الانخراط الإيجابي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. نستمع على التوالي لصابرة عاشور صحفية متدربة بإذاعة وجدة الجهوية، ومحمد خلي طالب جامعي ومتطوع جمعوي.
6: برنامج مع الشباب هو توعية الشباب بأهمية الانخراط في العمل السياسي، خصوصا التسجيل في اللوائح الانتخابية، لأن العزوف السياسي ليس حلا، والتغيير يمر حتما بالمشاركة في اللوائح الانتخابية والانخراط في العمل السياسي.
7: العمل السياسي إلا بغينا باش غادي يكون في فيه واحد التطور كبير. خص الشباب اللي هما عمود المجتمع انهم غادي يدخلوا وغادي يكونوا جزء من المنظومه باش غادي يقدروا يبدلوا المستقبل ديال المغرب ديالنا ان شاء الله، وغادي نوصلوا لمستقبل افضل.

0: بما اننا كنبغيو بلادنا وباغين التطور والخير لبلادنا.
1: وخلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على مختلف الوسائل المعتمدة لتسهيل عملية التسجيل، سواء عبر التوجه إلى الملحقات الإدارية أو من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذه الخدمة، والتي تتيح للمواطنين التسجيل والتأكد من معطياتهم بكل سهولة وفي وقت وجيز. كما دعا المتدخلون الشباب للاستفادة من هذه الخدمة الرقمية التي قربت الإدارة من المواطنين وسهلت الولوج إلى الحقوق المدنية. نستمع على التوالي لأحمد الغزواني منسق مشاريع بجامعة رواد التغيير للتنمية والثقافة وفدوى الطيبي طالبة ماستر وفاعلة جمعوية.
2: الامتيازات اللي كتعطيهم هذه المنصة هو أنه سهولة بداية، يعني السهولة ديال الولوج وأنها سهلة، وفقط بطاقة التعريف من دارك بلا ما تضطر أنك تمشي للمقاطعة ولا حتى شي بلاصة أخرى زعما باش أنك تسجل من دارك. في ظرف ديال 5 دقائق 10 دقائق كتقدر تسجل، ما المعلومات المطلوبة رقم بطاقة التعريف، التاريخ للزياد، كاين واحد الكود تما كتكتبوا صافي. يعني هادو مساله بسيطه،
3: هذا الشيء راه مهم، خاصو يتسجل في اللوائح الانتخابيه، مهم انه يوصل صوته، حيت التغيير كيبدا من الاقتناع، كيبدا بينا احنا كشباب باش نغيروا المجتمع للافضل، نغيروا بلادنا للافضل.
1: لقاء تحسيسي حمل رسائل واضحة مفادها أن المشاركة تبدأ بخطوة التسجيل، وأن وعي الشباب وانخراطهم يظلان عنصرين أساسيين في بناء مستقبل ديمقراطي قائم على المشاركة والمسؤولية.
4: دوليا، التصعيد العسكري يعود على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع تصعيد هذه الأخيرة لعملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني، ما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الهش بالمنطقة على بعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الجانبين اللبناني والإيراني. وفي ظل هذا الوضع وزير الخارجية الفرنسي أعلن اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيفة الاستراتيجية في جنوب لبنان. بديع سعيد.
5: على الحدود اللبنانية الإسرائيلية تزداد وتيرة التصعيد العسكري مع تكثيف إسرائيل لعملياتها العسكرية ووضع جنوب لبنان تحت خط النار. وفي آخر التطورات بالمنطقة، إسرائيل تعلن سيطرتها على قلعة شقيف ذات الموقع الاستراتيجي، مؤكدة توسيع عملياتها العسكرية في المنطقة. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية والعملية البرية في عدد من المناطق الجنوبية وسط تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ووفقا للتقارير، أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء لسكان بعض المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني في إطار ما وصفته بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية. في المقابل، اتهمت السلطات اللبنانية إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا في لبنان ارتفعت بشكل كبير منذ اندلاع المواجهات، فيما تستمر عملية النزوح من المناطق المتضررة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال العملية الأخيرة، ما يعكس استمرار حدة المواجهات. سياسيا، تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة جهود الوساطة للتوصل إلى تفاهمات تضمن وقف الأعمال العسكرية ومنع توسع الصراع، إلا أن استمرار العملية المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله يجعل فرصة التهدئة أكثر تعقيدا. ومن المقرر أن يعقد لبنان وإسرائيل جولة جديدة من المحادثات المباشرة، وهي الرابعة بين الطرفين، في واشنطن يوم 2 و3 من يونيو المقبل، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة على الحدود. ويأمل الوسطاء أن تسهم هذه المباحثات في خفض التوتر وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات أمنية وسياسية أكثر استقرارا خلال المرحلة المقبلة.
4: إلى الخبر الرياضي، حيث تستعد العاصمة الرباط مساء اليوم لاحتضان الدورة 17 لملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى، والذي يعد المحطة الثالثة ضمن منافسات العصبة المسيا بمشاركة أبرز الأبطال الأولمبيين والدوليين. حمزة سيكي.
6: الرباط في صدارة الاهتمام الرياضي مرة أخرى، والمناسبة ملتقى محمد السادس لألعاب القوى الذي يدخل ضمن روزنامة

0: في ملتقيات العصبة المسيحية لسنة 2026. نسخة هذه السنة ستعرف حضوراً وازناً لأبطال عالميين، حيث من المنتظر أن تشهد حلبة هذه السنة مشاركة نخبة من النجوم العالميين، من بينهم الأمريكي نوا لايلز بطل سباقات السرعة، والسويدي موندو دو بلانيتس حامل الرقم القياسي في القفز بالزانة، والهولندية فيمكي بول المتألقة في سباقة 400 متر حواجز، إلى جانب البطل المغربي سفيان البقالي الذي عبر في الندوة الصحفية يوم أمس عن سعادته في خوض تجربة جديدة في هذا الملتقى.
1: هذا شرف لي أنني كنحضر هذا السباق، أول شيء لأنه كحمل اسم ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. الحمد لله كل شيء مزيان، تدريب دازت مزيان، استعدادات دازت مزيان في أجواء رائعة مع الأصدقاء ديالي ومع المجموعة ومع المدرب. كما قلت من قبل أنا فرحان أنني غادي نفتتح الموسم ديالي بمنتقى الدوري المنسي بالرباط، فنتمنى أنني نكون في المستوى ونتمنى أنني نكون في الجاهزية دائما ديالي باش أنني نقدم هذا المستوى اللي هو رائع.
0: وسيتنافس الرياضيون في 32 تخصصا خلال 14 محطة لجمع النقاط المؤهلة إلى نهائي في موسم استثنائي يخلو من الألعاب الأولمبية وبطولة العالم. من جهة أخرى، بات الرجاء الرياضي متصدرا لترتيب البطولة الاحترافية بعد تعثر مطارده المباشر الجيش الملكي الذي اكتفى بالتعادل أمام الفتح الرياضي بهدف لمثله في دربي العاصمة يوم أمس. الهدف الأول سجله فالوميندي ضد مرمى لفائدة الفتح قبل أن يعود اللاعب ذاته ويعدل النتيجة للفريق العسكري الذي فوت فرصة الانفرادي بالصدارة.
2: في الخبر الرياضي نتم مواد هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بعد انقضاء عطلة العيد، حركية مكثفة تشهدها مختلف المحاور الطرقية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو لمزيد من الحيطة والحذر على الطرقات. مع ارتفاع درجات الحرارة بعدد من مناطق البلاد تزداد المخاوف من احتمال اندلاع الحرائق ودعوات لتجنب أسباب الحريق بالمناطق الغابوية. التسجيل في اللوائح الانتخابية مدخل أساسي للمشاركة السياسية في استحقاقات شتنبر القادم، والإعلام الجهوي يساهم في عملية التعبئة من أجل انخراط الشباب في هذه الدينامية. رياضيا، الرباط على موعد هذا اليوم مع ملتقى محمد السادس الدولي لألعاب القوى في دورته 17.

عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الاعزاء لاستديوهات اذاعه الداخل الجويه بعد ان نقلنا لحضراتكم نشاط الانباء المفصله نقلا عن استديوهاتنا المركزيه بالرباط.

نظم بلدنا يوم 23 شتنبر اليوم لين تعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها. دورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين. يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب. إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة.

0: هذا وقتنا، يلا نسجله كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
3: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
4: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
5: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
7: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
9: سمعتي
10: القرطاس هذا عباد الله؟
9: هي هالحاج علي القرطاس هذا، ايش دار لك باش تدفع على راسك بالفردي ولا بالحديده؟
10: بالحديده بارك يكفيك، بارك عليا الحديده.
9: يلا حك انت الحاج علي، هاك انت الحاج عدو، هاك انت هاد الزروطه،
10: ايه
9: وانا الفوق فوق السلام، وانتم مجرد ما تسمعوا الرصاصه الاولى يديكم على السلاح.
10: سلاح؟
9: ايه سلاح، ايه، وانت سلاحك هو الحديده وعدو الزروات.
10: عدو يا عدو.
9: اش كاين؟ اش بغيتي بعدو؟ اش بغيتي؟
10: لا بغيتو غير هديه النبي يعطيني هذاك، يعطيني هو العصا، ياك سمعتي، يعطيني العصا هو ياخذ الحديده.
11: واخا ما فيها باس. لا
10: والله يرحم بيا الوالدين.
9: لا لا لا لا لا لا لا، انت الحاج علي، انت اللي غادي تدافع على راسك بالحديده. يلا سمعوني، سمعتوا واش فهمنا؟ جاوبوني، سمعتوني ولا لا؟
10: اسمعناك.
12: الله ما يلا طفل سعر
9: وخير، تسمعوا العمارة قولوا لي احنا موجودين. واحد، زوج، ثلاثة.
10: موجودين.
9: مزيان، ما عندي ما نسالكم، عندكم مستقبل.
10: وفاش عن جد ما بعد المستقبل ولاش غادي يكونوا موجودين؟
9: مستقبل في الطاعة، موجودين للحرب، القتال، الجهاد، للدفاع عن النفس. تفهمنا
10: سيدي.
9: أبغيت عمي الحاج هو اللي يقول لي تفهمنا. يلا هدوي، واش كتسمع ولا لا؟ هدوي قلت لك جاوبني. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة.
10: اسمع سيدي موحى، تفهمنا.
9: مزيان، عاود قل لي أنا موجود.
10: انا موجود.
9: قل لي انا على استعداد للمعركه.
10: وعلى استعداد للمعركه.
9: ومالك تبكي؟
10: لا لا لا لا لا، كنضحك انا، كنضحك. على عقسي انا عندي الضحكه تقريبا بحال البكيه، والبكيه اللي بحال الضحكه.
9: مزيان، ضحك الدنيا تضحك لك. يالله
10: انا موجود المعركه، موجود المعركه.
9: هاد المره ماشي معاك دويت. يلا منصور، الى الامام، قولوا معايا كلكم،
10: الى الامام.

0: papaya da bei Helguna.
1: Mar sei veda. Sei banna.
0: Iugi leila beskna. Skna.
1: Hai batla, washana msafar. Ulla mgaji, ulla fsahat l'harb.
2: هذا كره هود هذا كره هود اش كتبت متما سكتونا
1: واخا المعلم واخا المعلم
2: انا ما كنبغيش تبرقي موتي تي تي تي تي الهضره بالساعتيه وانا سايق كتجيب لي النعاس وهذا هو الخطر الكبير ممنوع اللي يجيب النعاس للشيفور وهو سايق يلا تكلموا بجغطو
1: انا باش ممنوع الهضره مع السائق سيدي
2: ها لا تهضروش معايا هضروا غير نتوما بزوج وحدكم والسلام
1: وراه داكشي اللي كنا كنعملوها انت ما خليتيناش هاي
2: ايوا ديو بالغوات نسمعكم اش كتقولوا يلا تكلموا
1: ايوا شنو غادي نقولوا اسيد الشيفور شنو نقولوا غير قلنا شنو نقولوا
2: قولوا اللي عجبكم ولا اجي انت كتعرف تحكي الخرافه
1: كنعرف ايه غير وكنخاف نبدا نحكيها لك تمشي تنعس وفين غادي نصدقوا الا نعستي
2: في الحفاء اجمعين قول لي كتعرف تغني
1: لا
2: لا خويا لا واش كتعرف تعمل
1: كنعرف اسيدي نخرج اللطيف
2: يلا اسيدي اش كتعاين خرج نسمع
1: نخرج اسيدي معلم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

0: فإلى الحلقة المقبلة بحول الله.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مع رحلة ابن شامة.

الطير الاول هل تلقي مانع عند بل اهلي وعلي زاد الطير الثاني فقلي يا كلاش من اللي يقدم في شمالي

حيث عد الفم هم عين وقت حد فم من ظل ذاك الحد يمش

وانا محد يمكن تكون

I'm not going to be able to do it.

0: جذب الشاعر قلنا عش
1: سقاك حبس أشش يمي.

الحج شقيقة إنني وإياك يا رحيم يا مستجاني يا رحيم يا مستجاني.

وقال انتروا بالموج واحتسبوا لهم هدية حادي ليس من متوانين هدية حادي حادي حادي من ليس من

ولد عمي عبرهم لا علالة لا علالة تخوفته بالنص والزمدان به ضلعا مستبان ومن

وقال الثواب الموج واهتز ظنهم لن يتحاد ليس في المتواني فكلفت همي إذ رحم داع ليلة

وقال انتوا في الموج واهتز ظلم وقال انت في الموج وتذرنا مودية حادين مودية حادين عمن ليس بالمتوان فكذبت همي إذرام ذا علالة تحوفت بالنص والزملان وقال قال التوبة

وارثايم يولد ندري ما بثي وما يمالي ومن هن

وتروح من الساحل يقول ما عاد لا يسجل.

بعد الله من زمن

وعدت عندي من ذاك النهار وعدت عندي من ذاك النهار.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل مولي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، هم اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك

0: مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو الذي يسار على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياكي تقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
5: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جهتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جهتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد، مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا أستاذ أحمد العهدي، شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة، وتحية التقدير وإجلال كل أطقم إذاعة الداخل الجهوية ولكل مستمعي ومستمعاتها الأوفياء. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة والشباب والتنمية المستدامة.
5: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم، من خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب، كيف قلت مؤخرا نظمتوا هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، اشنه سياقها العام وشنه الدواعي ديال التفكير في انكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة طبعا بعد نجاح النسخة الاولى والنسخة الثانية؟
6: بالفعل استاذ احمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيمان بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخلة، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
5: طيب، بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هذه الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هذه النسخة الثالثة؟
6: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد مسار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من
5: يعني هو ورشات هو تتويج.
6: طبعا هو تتويج لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كانوا هناك العديد من الورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول المواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا الابتدائي كان عنده الموضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني نعود عندنا برنامج متنوع يغني طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام انفتح على تلاميذ ديال المستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج الصحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا لهذه المسابقة. الحقوق كانت ايضا هنالك يعني شريحه ثانيه اللي استفدت منها وفهموا على انه هناك حقوق بيئيه خص الانسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. ايضا كانت ورشه ديال الاستثمار واللي استفدوا منها ايضا العديد من من من المشاركين معنا في هذه النسخه، حول يعني كيفيه بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق البيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخلة، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل اختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة للشاطئ
5: المرة البطلحة،
6: طبعا شاطئ بطلحة وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة، واللي الحقيقة
5: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر.
6: تماما، هو فضاء عائلي وهو منطقة رطبة وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش ويشهد واحد ضغط كبير ديال اكيد بغينا نوصلوا رساله للساكنه على انه هذا الشاطئ يرطو يبقى نظيف، وبالتالي ممكن
5: مادام هو متنفس
6: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو الرساله اللي بغينا نلحقوا. من بعدها مباشره بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء. قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع، وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
5: ما شاء الله
6: في المستويات الأربعة.
5: هذه راه نسبة كبيرة صراحة.
6: وهذو 50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من مديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في يعني المنصة اللي اعطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى. اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادرة كان تقديم هذوك المشاريع الثلاثة اللي تم انتقائهم.
5: هذا في الحفل الختامي.
6: أيوة هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنة الانتقال.
5: وفي نوع من التحفيز والتشجيع.
6: أكيد أكيد. وكانوا في حقيقة مشاريع مبتكرة أكيد على أنه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا أفضل ويمكن يمشوا العالم ينظن على أنها من الداخل، وهذا هو الهدف اللي بغينا نحن نلحقوله من هذه اللي

0: من هذه التظاهرة. من بعد من ينفوا هذيك العروض الثلاث، يعني عروض المشاريع الثلاثة من كل مستوى أمام الجمهور، وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
1: كيدافعوا على مشروع
0: تماما، لأنه احنا عدلنا يعني واحد المبادرة والله زاد اوبسيون في هذه التظاهرة، هي تصويت على افضل مشروع.
1: جميل، اشراك عاد
0: حتى الجمهور،
1: تهديم دخل في التوعية ودخل في ترسيخ الوعي.
0: تماما تماما. منين منين منين يعني تم هذو تخطاوا هذو العروض وتم التصويت، الحقيقة لمسنا نوع من الحيف، خصوصا في حق تلاميذ المديرية الإقليمية الأوسرت، نظرا لأنهم جاوب عدد قليل، وبالتالي مشاريعهم كانت من الأفضل حقيقة، لا في المستوى الإعدادي الثانوي الإعدادي ولا في المستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على انه هذه الاوبسيون كانت عندها الحقيقه الاثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين،
1: ولكن كتب كاع في الاخير فيها تحفيز
0: تماما تماما. والحقيقه من هذا المنبر انا
1: حس بك
0: اعتذر، لا لان مشاريعهم كانت مشاريع مهمه.
1: ان شاء الله هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان والمكان،
0: كانت مشاريع مهمه. وبالتالي لو كان تصويتي خليناه هذا، يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة، لو كنا خلينا تصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل، لأنهم هم أهل اختصاص. نحن فتحنا التصويت للجمهور، والجمهور كان تعاطف
1: إن شاء الله تجيل
0: تماما هذا
1: النسخة. إذن سي محمد إداس، وحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة، فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليمي وادي دهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع، اللي أكيد هو مجتمعي مفتوح، وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي بيئي اللي هو هادف، لأنك في شرط اليوم مدينة الداخلة وجهتنا ككل أصبحت وجهة عالمية، وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمة، وبالتالي ضروري الاشتغال على هاد الجانب البيئي.
0: أكيد أستاذ أحمد، على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع.
1: جميل.
0: خاصة لدى الشباب. نحن ندورون ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة. صحيح. والعامة.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: أكيد.
1: نعم.
0: والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميلة سي محمد، في هذه النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى: شباب الداخلة، المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لتواني عند هذا الشعار، لأنك يبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلم على التنمية، من اللي نتكلم معه على التنمية الترابية مستدامة؟
1: صحيح.
0: كلها من جهته، كلها من جماعته، كلها من منطقته. إذا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب لما كان مبادر ومبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
1: صحيح. وهو المعول عليه
0: هو
1: مستقبلا.
0: هو اللي يحمل مشعل المستقبل.
1: نعم.
0: هو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
1: طيب حتى لا نبخس الناس حقوقهم، ما كرهتش أن نتعود تذكرنا من هم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في إنجاح هاد المشروع، لأن هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
0: أكيد على أنه هاي تظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشراكات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخلي للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخل لاغون ومجموعة أزورا، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر، لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحول هذه النسخة الثالثة اليوم، اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معانا فيها 50 مؤسسة تعليمية. هاد
1: وفاش كنقولوا 50 مؤسسة، راه كل مؤسسة فيها واحد العدد
0: أكيد
1: كبير
0: أكيد
1: ديالها.
0: أكيد، رغم أن نحن حددنا منذ اليوم الأول نظرا للإمكانيات اللوجستية وإمكانيات باش تنجح التظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بيئي.
1: باش تضمنوا ديك
0: تماما
1: التمثيل يعني.
0: تماما التمثيلية، ولكن هذو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها،
1: وفاش
0: وبالتالي
1: كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة، راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة
0: تماما هذا
1: لوالديهم
0: هو هذا هو
1: داخل
0: الهدف هذا
1: الأسرة،
0: هو الهدف
1: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
0: تمام، هذا هو الهدف. هدفنا على أنه هذوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي، ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. الشكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه في هذه وهذا من يعني، لأنه لولاهم ما نقدروا ننجحوا.
1: صحيح.
0: نبغي نشير شوي على أنه أتمنى في النسخ القادمة أن يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبة، أتمنى بكل صدق،
1: صحيح، الفاعل
0: لأن
1: السياسي
0: الفاعل
1: المهم.
0: السياسي مهم جدا،
1: نعم
0: مهم انخراطه ومهم دعمه،
1: وعنده برامج
0: وعنده برامج.
1: كيبنيهم، هذه
0: أكيد
1: فرصة أنه يستثمر
0: أكيد
1: هذه الخلاصات وهالتوصيات.
0: أكيد، نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رسالة لهم، الباب مفتوح على مصراعيه، من أجل يعني نديروا ليد في ليد، ومن أجل باش نمشوا بهذه الجهة إن شاء الله للمستقبل ولشبابها.
1: أكيد أكيد.
0: أيضا ما يفوتني على أنني نشكر جميع المتطوعين اللي في الشبكة، لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة اللوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة هم بالجهة، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي ومشاو معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلميذات ديال الإقليم أوسر تاهم يستافدوا من هذا الورشة. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا، لأنه لولاهم احنا ما نبانوا كاع، ولا يظهر لنا شيء، ولا يفهم حد كاننا خدامين، ولا
1: وحتى كينقلوا الرسائل
0: أكيد
1: ديالكم ايضا.
0: اكيد جميع وسائل الاعلام بالجهه الحقه اللي ساندتنا، سواء الوطنيه منها وسواء المحليه منها، اكيد على اننا نوجه لهم جزيل الشكر. وايضا هذه الدار الكبيره اللي احنا دائما تستضافنا، واللي هي منبرنا للاخر والعالم، ياك يفهم شنو هي اهتماماتنا وشنو اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديرو في هذه الجهة. نبغوا نوجه لكم جزيل الشكر أكيد، وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت، الباب راهو مفتوح للجميع، باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به، فكرة يجي يعاون بيده،
1: ولو بابتسامة ولا غير في الدعاء في صلوات،
0: ولو بشارك، ولو بشارك.

0: لكن لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال
1: ايه
0: الشبكه
1: صحيح ايه
0: يبارطاجيها مع
1: ايه
0: الاخر، هذه راهي مساعده لنا حنايا
1: صحيح
0: وتقدر لا تتلحق فكرتنا. اكيد على ان نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد ان العمل البيئي مسؤوليه جماعيه وليست مسؤوليه جهه واحده فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رساله موجهه للجميع لانها مسؤوليتنا كاملين.
1: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عاد في شي إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمت مجموعة من الرسائل وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة ويلت الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادته، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي، باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذه الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقدر يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
5: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
4: لولاك يا أمي،
6: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
4: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
6: ساعد في الإخراج حميد زيان،
4: إخراج محمد أحمد البصري، الحلقة السابعة.
7: ما نخبيش عليك ماما، انا حبيته وعجبني بزاف.
8: حبيتيه
7: وقابله نتزوج به؟
8: ويلي، قابله تزوجي به وما بان لك غير هذاك؟
7: بالعكس ماما، قلبه حنين وظريف بزاف.
8: اي حنين وظريف بزاف. ايوا عاودي لي، ومن بعد القهوه فين مشيتيو؟
7: ما مشينا حتى البلاصه، من تما جابني قود لهنا.
8: سمعيني مزيانه بنت جويليلي، والله باقي مشيتي معاه ولا هضرتي معاه حتى نوري لك اللي عمرك ما شفتيه، فهمتي ولا لا؟

0: لا بأس لا بأس، أجي أجي أجي بنتي أجي. قولي لي وبصراحة أش دار لك بذاك السي علان هذاك اللي جا ذاك النهار يخطبك؟
1: جلالي خلي البنت تمشي تنعس واجي نهضر معاك. سيري انت تنعسي.
0: ها وفاش يا لالا انت باغيه تهضري معايا عاوتاني فاش؟ ولا باغا تغني عليا داك المرساوي ديالك؟ شوفي الله يخليك انا راه ما عندي قنا لغنك.
1: ايوا غير جلس بعدا وانت فيك بوفالج.
0: ايوا ايوا ايوا سدي عليا داك الفم وبلا سبال بارك الله فيك. انا غادي نجلس لك انا لالا انا جلست. ايوا اش باغيه تغني عليا دابا
1: بنتك؟ سيدي راها قبلات داك خينا صاحبك.
0: داخلت عليك بالله قبلات علان. ايوا كيف غادي نزغرت كيف غادي نغني؟ مبارك مسعود لالا ومبارك مسعود. ودابا عاد رشقتي لي وعاد دابا الا بغيتي تغني غني، ولكن غني لي داك المقيطع ديال الملحون الله يرضي عليك.
1: واش انا كنقول لك راها قابله وانت كتفرح؟
0: لا علاش اللي ما نفرحش لبنتي؟ شنو باغياني ندير؟ ولا زعما خصني حتى انا نشطح ونغني؟
1: اسمع الجلالي وتصنت لي مزيان، راه البنت الا مشات حتى تزوجات بهاد خينا راه الناس غادي يردونا حتى حنا معاه في الحرفه، وماشي بعيد يبقاو يجيو البوليس لدارنا يقلبوا على داك البلا ولا يديونا حنا وياه للحبس.
0: لا لا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، والواحد هو اللي يعرف صلاحه، وهذا الوقت ديال المصلحه ولات معاه هادو الفلوس الدواكيت، وما كيربحوا غير البوق الويضين والنصابين والرشاويه، ولا كيبان لي بلي من مصلحتنا ما غادا تكون غير مع هذا الرجل وتقادت.
2: ملي خرجنا من المدرسة وهو تابعنا في الطوموبيل.
3: ويلي حتى انت يا صاحبتي، راه قال لي عنده شي خرشاشة دابا كيبغي يطير بها.
2: لا واه اختي سامية، هما بعدا مستقبلهم مضمون، المصيبة هي ديالنا حنا، واخا نرى ولا ما نراوش ما عمرنا نطفروه.
3: وبلا التشاؤم تنتيا كاع ما تهمك ديك المظاهر، راه كاينين شي بعضين من هادوك صحاب الخارج عندهم عام ديال التكرفيس وشهر واحد ديال التفركيس كيدوزو هنايا، الله يكون في عوانهم حتى هما.
2: في الحقيقه اختي ساميه ما كرهش شي واحد من الخارج يتزوج بيا ويديني معاه لتما.
3: اواه اش غادي تتزوجي وانت يلاه في عمرك 16 عام؟
2: واخا بعدا غير يخطبني ويبقى يجي براني من الصيف للصيف حتى نضربوا الكاغيط ونمشيو.
3: وباز ليكم كتخليو لي معاكم في البلاد وكتقبلوا على اللي يغربكم.
2: وفينا هما ولاد بلادنا؟ هي كلشي ولا ساخط على الزواج، ولينا على الشيطان وبغى يتزوج كيختار وحده خدامه ولا مرفحه باش يزف ليها على المنضة.
3: وبركة بركة ما تحلمي، راك وصلتي لحومتكم. سيري سيري.
2: والله الا وصلنا بلا ما نحسو. شوفي شوفي هذاك مول الخارج راه مازال تابعنا.
3: الله يعاون. بسلامه اختي.
2: ايوا بسلامه. ايوا الله يتبعني باش نهضر معاه، الا شفتوني تبعني غادي ندور لحومه اخرى باش ما يشوفونيش الجيران. ايه ويلي ويلي ويلي على زهر عندي. شوفوا الراجل مشى مشى صافي تبع ساميه. احياني على الرجال واخا انا زين منها اونفورمي عليها، هي بعدا عندها الزهر وانا ما عنديش. لا لا لا لا لا لا لا لا. انا خصني نقولها لماما باش تعاود ليا التفوسيخه او حتى تبدل الفئه.
4: اسمح لي اختي نهضر معاك.
3: فاش غادي تهضر معايا؟
4: انا هو مول الطوموبيله ديال الخارج اللي كنت تابعكم انت وصاحبتك.
3: اه انت هو؟ واسمح لي اخي انا راه ماشي من هذوك اللي على بالك.
4: جو سي سا سو فوا بلي انت بنت داركم، وداكشي علاش انا بغيت نهضر معاك.
3: وشنو بغيتي تقول لي؟
4: مو جو شيرس ان في سيليباتير بحالك متزوجه.
3: واسمح لي انا راه باقا صغيره على الجواج.
4: ماشي مهم نخطبك ومن بعد نديرو لاكت ونصاوب لك الوراق ونديك معايا للخارج.
3: اسمح لي الله يخليك مشي في حالي صافي.
4: وبلاتي بعدا غير نتفاهمو.
3: ما عندي ما نتفاهم معاك.
2: انا خويا علال موافقه وقابلك انا وبابا، انما ما هي اللي مازال ما قابلكش.
5: ايوا علاش ما تقبلنيش؟ اه يا تبتي معايا، ياك انتي قلتي لي راك شرحتي ليها كلشي

0: وعاودتي ليها على حياتي.
1: واخا شرحت ليها وعاودت ليها وتقول بغات تقبل، قالت لك انت تاجر مخدرات ولي تناسب معاك غادي يولي بحالك، زعما حتى هو تاجر مخدرات.
0: ولكن انا راه وعدتك غير نتزوجو ونحبس من هاد التجاره كلها.
1: قلتها ليها وما بغاتش تثق.
0: انا راه غير كنت سنة في واحد المناسبه تكمل وانا مبعد على هادشي كله.
1: اش من مناسبه كتسنى؟
0: ايوا ما نخبيش عليك اختي الهام، انتي راكي وليتي كتر من نفسي، كاينه واحد الصفقه غادي نديرها ويلا مشات حتى نجحت فيها غادي نربح الفلوس كتار وبزاف. ايوا وبهاد الفلوس غادي نبدا حياه شريفه. اه
1: حضي راسك اخويا علال، عندك يمشيو يقبطوك.
0: خايفة عليا إلهام؟
1: معلوم نخاف عليك، علاه انت رخيص عندي؟ راك وليتي كتر من روحي وحياتي.
0: ما تخافيش، أنا صافي ولفت بحال هاد العمليات وقلبي قصاح من زمان إلهام.
1: إيوا نمشي وخايف حالنا.
0: يا بلاتي شوية، واه ما سخيت بيك.
1: عرفتي كل ما كنتي عزيز عليا وكان بغيك بزاف والله ما نخرج معك، على حقاش ماما منعتني باش ما نتلقى معك ولا نخرج معك.
0: ولكن انا رانا الهام كان عامل كتر من نفسي، على الزعمة امك غادي تخاف مني ولا؟
1: ايوا راك عارف الوالدين ديما كيخافوا على ولادهم.
0: اشوفي يا مادام انتي وباك قابلين، علاش ما نجي شي مره اخرى نخطبك باش نحطو امك امام الامر الواقع. ها
1: ولكن نخاف ما تقبلش وانا يبقى فيا الحال وندير شي مصيبه.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلا ما ديري حتى حاجه، غادي تحاولي تهضري معها غير بشوي بشوي بشوي وتقولي ليها باللي راكي تقدري تهربي وتجي لعندي الا هي رفضتني.
1: اويلي انا نهرب؟
0: الحمق وقوليها ليها غير بالعاني باش تخاف وتقبل نتزوجو.
1: صافي حتى هذا رأي مزيان، غادي نحاول نخلعها باش تقبل وديك الساعة نقول لك باش تجي لعندنا.
0: ها وعلي ايوا دابا يلاه نمشيو باش ندوزو للدار، عندي نوريك الاتات والمعن.
1: علال حتى للدار لا، خليها حتى نمشي ليها رسميا من بعد العرس.
0: ياك ما خفتي عندك الحق الحبيبة ديالي. يلا يلا يا وا نمشيو يلا.
2: نوال ما غاديش تنوضي تشطحي مع صحاباتك؟
3: بلاتي شوية بيدبن بدات شي أغنية زوينة.
2: أنا عارف الأغنية اللي كتبغي.
3: سي عزيز شفتك ساكت مالك؟
4: لا لا والو الأخت نوال والو.
3: دار ليا لا سامية سحرات لك، شفتك غادي تحمق عليها.
4: ما نكذبش عليك يا نوال، عمرني ما لقيت شي وحدة بحالها.
2: هي غادي تتوب وتعمل عقلك معاها. ها
4: صدقني يا عباس شي مرات يقول لي عقلي غير نتزوجها والسلام.
3: هي بعدها كتقول لي كتبغيك ونوية معك الزواج.
4: انتم راكم كتعرفوني عزيز عليا ركبت صعب وهاد سامية صايبة وانا باغي نقهر ديك الصعوبة ديالها.
3: سمحوا لي نمشي نشطح حتى انا.
2: هي تفضلي تفضلي. عزيز شت كبتيتي غير كترقع؟
4: كيفاش عباس؟
2: ايوا شتك باغي تفضحنا مع نوال؟ الا نسيتي باللي حتى هي طمعت تزوج بيا؟
4: عندك الحق، على شويه ونقول قدامها راه حنا غير كندوزو بيوم الوقت.
2: اتبت صاحبي وخلينا خلينا نستغلو. فكرتيني بعدا، كنت بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع ديال التبزنيس الا بغيتي تدخل لي.
4: تفضل انا موجود الا كانت شي حاجه فين ظهور الحركه.
2: ايوا ولكن هاد التبزنيس راه خطيره وضد القانون.
4: ياك ما الحشيش ولا داك الموضوع ديال المخدرات. شوف عباس ابدا انا هاد المواضيع ما عنديش معها، انا من زمان ما بغيتش ندخل لذاك السوق. الا كان شي تمصير ولا تخرويد ولا شي تخربيق يجيب الفلوس انا ما عندي مانع، اما هاد البلا ما عندي ما ندير به.
2: عبدي الله يهديك، هاد العمليه راه ماشي مخدرات، هادي راه عمليه اخرى.
4: كيفاش زعما كيفاش؟
2: اسمع لي نشرح لك.
5: هذا واحد صاحبي عنده شي مشاريع في الخارج، جاء هاد الايام للمغرب وتلاقيت به، فهمتي؟ ايوا، وطرح عليا نصيفطوا البنات يخدموا في الخارج.
4: خدموا في الخارج؟ فاش غادي يخدموا هاد البنات؟
5: احنا شغلنا فين غادي يخدموا؟ دبروا راسهم، حنا غادي نختاروا البنات المناسبات ونسهلوا لهم السفر حتى يوصلوا تما وفلوسنا يوصلونا.
4: دابا عاد فهمت.
5: ياك فهمتي؟
4: زعما نصدروا البنات للخارج. ولكن عباس، اش من نوع ديال البنات اللي باغين هاد خياتي؟ وكيفاش غادي ندبروا عليهم؟
5: ايه عندك الحق. ايه حنا سيدي هما قال لك باغين شي نوع خاص ديال البنات، اما كيفاش ندبروا عليهم انا غادي نشوف مع نوال وانت شوف مع ساميه باش يجيبوا لينا البنات بلا ما يعرفونا علاش بغيناهم.

0: آمين. صدق الله العظيم.
1: سيدي الله يجعل كل شيء مباركه مسعود السي الجلالي.
2: الله يبارك فيك نعمس.
1: ايوا مبارك مسعود السي علال.
3: يبارك الله فيك اول دخلتي.
1: السي الجلالي ايوا الخطبه احنا عملناها قرينا عليها الفاتحه. ايوا دابا نتكلموا في العرس. اشنو شروطكم نعمسي؟
2: شروط حلال
1: الصداق والدهاز وجميع الحوايج اللازمه.
2: ايوا عرسو اسمحوا لي نمشي نتشاور.
4: يا داك خي داك شي اللي بغاو كله انا قابلو، ولا جاو عليا انا نزال دارها بحوايجها اللي على دارها زعما حتى لتما ونكسيها ونبرعها.
1: وخير غير سكت غير سكت ما تزربش، خليهم بعدا يقولوا لنا هما اشنو بغاو.
2: دابا اللي عطى الله عطى، قولي لي بعدا شنو هي الشروط اللي نقول لهم.
5: واخا انا ما قابلاش، انما اش غادي ندير معاكم مع بنتك اللي لصقات عليه؟ اسمعني مزيان، الصداق ديالها طلب ليه 20 مليون.
2: ها 20 مليون؟ ها شكون هي باش نطلب لهم 20 مليون؟ ياك ما هي بنت مدير البنك الدولي. لا لا لا لا لا، وانا انت وقيله الا باغي تجري عليه.
5: الله النيت ما يقبلش. شوف اسيدي، يدفع لها 10 مليون في ضريب الصداق، والعشرة الاخرين يبقاو على ظهر الكاغيط.
2: ولا كثرتي بزاف، هلا بقي شي راجل كيدفع في الصداق أكثر من 100 ألف ريال، ولا كاع كان في الخارج كيدفع داك المليون.
5: ياك هو كيتاجر، وخلينا حتى حنا نتاجروا معاه، وزايدون بنتي كتسوى أكثر من داك الشيء، وأنا درت معاه هاد الشيء غير باش نضمن لها مستقبلها، وخا فلوس الحرام ما كيصدقوش.
2: هذا تخربيق الدماغ، هذا تخربيق الدماغ. يلا هلا كملي لي شنو هي الشروط الأخرى تلقيني دغيا.
5: عرفتي دابا أنت بوحدك ما غادي تعرف تكلم ودير والو، بلاتي نقاد راسي ونمشي معاك.
1: ايوا ولد خالتي هاد الناس كيبانوا ليا مزيانين ومعقولين. ايوا لكن حتى انت راه خاصك تكون معهم مزيان.
4: اي كون علاه اش كتعرف عليا ولد خالتي؟
1: لا هو ما عندي ما نقول في اخلاقك، انما انا كنتكلم على داك البلا اللي كتاجر فيه.
4: ايوا راني وعدتك ولد خالتي غير ندير العرس ونبدل الحرفه صلاه على النبي.
2: اسمحوا لينا الله يكثر خيركم، اسمحوا لينا الا خليناكم بوحدكم. كنقدم لكم مراتي لالا خديجة.
1: مرحبا مرحبا لالا.
6: شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، محمد أحمد البصري، أنور الجندي، ماريا صادق، أحمد الناجي، إكرام البصري، نجاة الخطيب، بن عبد الله الجندي، فاطمة بوجو، كمال العبودي، وحميد زيان. هندسة الصوت الحسين الخرمودي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. سجلت الكميات المفرغة بالمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة تراجعا ب60% مع متم أبريل الماضي، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 بلغت 7680 طنا، وأوضح أن القيمة المالية لهذه المفرغات بلغت عندما تم أبريل الماضي أزيد من 185.905 مليون درهم مقابل 244.425 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وذلك بتراجع في حدود 24%. تكرم الدورة الرابعة عشر للمهرجان الدولي للفيلم بالداخل المرتقبة من 6 إلى 12 يونيو 2026 عددا من المخرجين والمنتجين والممثلين والكتاب من المغرب وإفريقيا والعالم العربي. وأوضح بلاغ للجهة المنظمة وهي جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية أن هذه التظاهرة السينمائية تشكل منارة ثقافية تثري المشهد السينمائي الوطني والقاري بانفتاحها على سينما العالم. وخلال هذه الدورة سيكرم المهرجان المخرج والمنتج المغربي حسن بن جلون والممثلة الإيفوارية ناكيسي سافاني والكاتبة والباحث المغربي محمد نور الدين أفايا والكاتبة والشاعرة والسيناريست المصري مدحت العدل والممثلة المغربية سعاد خي والمنتج المغربي فؤاد شالة، وذلك تقديرا لمسيرتهم الإبداعية وإسهامتهم في إثراء المشهد السينمائي والثقافي عربيا وإفريقيا. وستعرف هذه الدورة مشاركة 19 فيلما طويلا ووثائقيا ضمن المسابقة الرسمية، تمثل على الخصوص مصر، السعودية، الطوغو، كوت ديفوار، كينيا، مالاوي، تونس، قبرص، قطر، الكونغو، البنين، بوركينا فاسو، النيجر، رواندا، أوغندا، لبنان، فلسطين، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المغرب.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات

0: إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن الصعيدي، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي صعيدي، كنرحبوا بك، وخان ترانك ولد الدار.
9: جزاك الله خير.
8: طيب، وحنا كنعيشوا سي صعيدي أجواء الصيف، وعادة كتم الحديث عن المواضيع اللي عندها علاقة بالصيف. أشني هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند أهل البوادي في الصحراء المغربية وحراف زمن ما فيه لا وتات، لا وحنا مبعدين عن المدن. انظر نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني، واش تم تناوله
9: زين. الحقيقة عادة ما في زمن الصيف أحمد،
8: نعم،
9: زمن الشدائد وقلة الأمطار وعدم السيارات والبعد من المدن التي منها اللباس والمعاش، تلك أزمن لا عاد الله بها إلا بأزمن من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل المواشي.
8: نعم،
9: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
8: نعم،
9: الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
8: نعم،
9: فيها قلة الأمطار وفيها فهمتك.
8: نعم صح.
9: نعود بالله، نعود بالله، تعود البل فتارة كاملة، والمدن بعيدة سواء كانت قرية على بئر أو المدينة الكبيرة. وكيف الصيف هو أشد الفصول، هو أشد الفصول على أهل البوادي. الحيوان يعود فتارة وغلاقة ونياقة يتحانوا بهما الغرق.
8: نعم. طيب سي صعيدي، فيه ناس شيب من أهل البادية، قط جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين، واش تقدر أنك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومة؟
9: صحيح، الحقيقة صوت الإبل

0: على نوعين، خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي اللي تعود الدابة تتألم، كيف نقول زالة ترتكب، والله زالة تودب، والله زالة تنتحر، تصور الرغاء ذاك التألم. خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل جازوني يفقدون بعض بعض النياق يوم يتحانوا عليه، الجمل يفحد البنات منها من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، نقول لك حنان الصيف يعود الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق. ذاك هو
1: صحيح.
0: الحقيقة الحيوان من يعود غلاقة يخاف عليك، تخاف عليك بالميرة ما تسمع لها حس اللي هم نياق بهم الغرق. خفافات واللي بينهم أخبار وقاع، تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضيل كان مشاوره ولا ينحر له تعرفه وعدل تشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس، اللي هو الشاعر يشكر منادم هذا،
1: نعم.
0: يا حجاج البيت المقدس يا فعال الفعل المفعول، لا تجعل الحقوق اللي يبوا سبتلهم خيمة البلول. نشرح لهذا المواطنين ذا معنى القاف، راهو معناه ما هو لك الحد عرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة، يا فعال في المفعول اللي هو مولانا، لا تسعى لحقوق اليبس يبتلهم خيمة البلول. الحقوق اليبس هو النصارى، الله لا وطاه مكة المكرمة، لأن النصارى دائما الحا ما يسميها، ودائما إنسان غرقان ما يسمي الحا.
1: نعم صح.
0: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف، واللي علم بقى ما تسواه الأنظار ولا تسوى باباه، نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول، نقرني في خيار خلاياه الحميابس وخر مبلول، وخيرت بفارس علبانة فرصه فرص الراجل هذا، كبار مستانين غنانا سغناء خيام الهيجانة في الصيف لا حنن بالطول. ألا هو ينحوانا نسير ونشطر ونقول، ما بين وبين بالشفقة مناع الخيل المنطفقة، الحمرة هي والزرقة ومالي المسوون بالطول، هذوك أعطاهم لي وبقى بالي ولساني شعور وحول. راشد خلي اللي يبغيه، حد بقول له حدا راشد رفيع يلا يعود لي رفيع، إلى عاد ما رفيع ما هو له. راشد خلي اللي يبغيه ما شبه ماله غايبيه، حامل على ثقل اللي قلنا بيه واكتم جناح هذا الرسول، فقع بعقاله وقف بيه ولو سقرناه على مردول. هذا معناه هذا الراجل ما قلت تمرز جلوب العيب. وقف السقري هو شيخ الفريق.
1: اسكي حتى ده زين ما شاء الله. طيب سي الصعيدي، ما كرهناش نختموا معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال البادية والحديث عن أهل البادية، ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقة بأتاي.
0: بأتاي زين حتى. يقول واحد الشاعر، سقنا من له الإجمال مالو كؤوسا لا تمل ولا تمالو، ينال به الرضا ويمال إذن وقد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني أتى بس الحسانية، أتى علي المغليه واللي مشرين الكسان، ندور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الحسان. يقول يا حواح ثالث، يا حد التي لا تميه لتاي ولا راي حد ميه ما يتيه تعدال ولا تاي. يقول الثالث، أتى يمني نقداد واخ عدلته بالمنازل، فاربع كسان نقداد واخ وطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني، ضيف دون الأتاي اليوم مكرمه، لم يفد شيئا وإن قلت فوائده، ومن سقى ضيفه الأتاي أكرمه، ولن يعاب وإن قلت موائده، جرت بذا عادة الأيام وانسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. يقول ثاني صاحب ينازح وشاعر ثاني، يقول يا شئت إكرامي يا أخي لفسقني، كؤوسا يضاهي عده الشفع والوترو، كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات، اللايف ذكرها عمائمها بيض سراولها حمر، ويستبشر الرأي لها متهللا وحق لرأيها التهلل والبشر، إذا صوب الإبريق يوم يصبها تضالت الأحزان وشرح الصدر.
1: الله لا يبكمك ما شاء الله، هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله، جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصاعدي، نختم ونشكره على هذه المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية.
2: الشاشة أول منصة للفيديو.

0: أفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

نبارا قن العينين بالوسني ألم تسمعين

فبعطش في السقينة سقينة من الأكدار من الأكدار والحزني فبعطش في السقينة سقينة يا منى فبعطش في السقينة من الأكدار والحزني من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاته متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصرع.

اقصد الاوزان والردات الزيني قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيا تخري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيا تخري.

شوني الله يلحق. ايه غير الفاق

وقت ما ريت ريح لي واهلي في القبله بعدوني وقت ما ريت ريح لي واهلي في

0: 드디어.
1: جمعوا البنت.

دات ما وخاف.

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

verdade. Let's move it!

فرحونك انا كدا ومعايا عزوم يا قروي يا

0: حد بهونه بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

فنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم واللي الميداح يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمج بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمج إياك واسم العامريه

فقالوا على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

صعبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

الله. أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي، ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحدي، وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي. وشاهدت عرش الله، عرش الله من فوق سبع ليل، وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد، لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي. ومن كان ذا كشف يصدق قولي، ومن كان في الأعمى يضل عن القصد. فيا ناشد قولي، يا ناشد قولي، إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي، فصدق ولا تخشى ورائي.

قلبي يسر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري جاي.

لست هنا دار أكواني تضرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا غاني وروحي يا روح الكوني

شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكلية قوما نامي حقيقة كلية في المعنى وكلية في الاسم وكلية شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا.

فكني يا بن مالك فكني يا بن حسين فكني يا شافع من امور كلها وقت خاطري مني اليك وكن انسيب لاصبح في ضجيك امانه راقيا امينا محفوظا ادائكم كما يبسو منا ومحفوظا ادائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجائنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت وإنك شمس الحق.

علي بالحسين فكل يا شاغل من اموري كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي لاصبح حفيظ الدين امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

وما لغيركم وقت خاطري مني إليك وكن إنسي لأصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظ أدائكم كما يمسو من ومحفوظ أدائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا وما جميع الخير بالضيق والبسيط.

المسابقة. يا مساق نقاد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شوه فبادت بي وافري بي كثرتنا اخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شقار وجو حمار.

0: الزمن في الوسطى فانتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف التجبرت والتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور الباديه وقت بغيت يا غير لا كل رويه قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال

0: الا جني شفت جبرت وتحجاب وقويف وطلعه من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم سيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من سني دخلي عوداني قد دريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لا جني شفت جبرته وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في الله قلاك بصوت حاصل وعلى بيتك عسيت غيرنا لوقك والحصول والغيره والعسى للبيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلعه من البتيت
1: ها اوعظ له القوم

ve kıla hep bir gayet. ولو تادوا في العزم وعيش عيش عيش

عيشة تسبح في اتزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعدو هيعد

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: حديث المجلس العلمي.
9: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مستمعي محطة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله. ندرس في أحكام وفضائل ومقاصد ومقاصد الحج. والحج كما تعلمون هو الدعيمة الخامسة من دعائم الإسلام. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج هو الدعيمة الخامسة من دعائم الإسلام، والدعائم هي الركائز التي يقف عليها الإسلام، فإذا سقطت إحداها فذلك نقص كبير في الإسلام. والحج مع أنه واجب وأنه من مكفرات الذنوب له فضائل كثيرة وفيه حكم كثيرة، وهذه الحكم إذا تبه الإنسان إليها تعلمها تزيد من أجر الحج أصلا، وتزيد من تواضع الحاج وخشيته من الله ورغبته فيما عند الله في تلك الأماكن. وهذه الأشياء لا بد أن يستحضرها الإنسان عند ما يحاول السفر من عند الأهل. الحج فيه ثلاث أشياء تذكر بالموت، والموت هذا الرحيل المفروض على كل نفس. قال العلماء أنه من أعظم المصائب، لكن هناك مصيبة أعظم من الموت، هي نسيان الموت. والحج فيه أشياء تذكر الإنسان بالموت. أولها هو السفر، السفر من عند أهله وترك الأهل وترك الأبناء والزوجة والإخوة والوالدين، هذا يذكره بذلك السفر الأخير اللي هو السفر اللي ما فيه رجوع. يقول أحدهم: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد يمشي عنهم يوما ما. وهذا يذكر أيضا بالموت. ثانيا الغسل اللي عدل قبل الإحرام، ذاك الغسل يذكر أيضا بالغسل الأخير اللي يقوم به جماعة ليس لا يعرفهم ولا يعرف منهم، وهو آخر غسل، وهو الغسل عند الموت. كما أن الملابس ملابس الحج ما فيها المخيط تذكر أيضا بالأكفان، وهذا يذكر به الأكفان اللي سيلبسهم أو يلبسونه ناس لا يعرفهم له، وهذا يذكر بالموت. ويزيد من الخشوع في الحج، يقول فيه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ابن عاشر: الحج فرض مرتان في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفه. هذه الأركان هي اللي لا ضاع واحد منها يعود الحج يفسد، وما يجبر هدا

0: وهي الإحرام من الميقات، السعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ليلة الأضحى، والطواف ردفه، الطواف اللي هو طواف الإفاضة، لأن الطوافات فيهم شيء ما هو ركن وفيهم واجبات وفيهم أركان. هذا الوسط اللي ما هو طواف القدوم اللي هو طواف الإفاضة، ذاك هو اللي ركن والأضاع ما يجبر بالدم. أما طواف الوداع، طواف القدوم، ذوك واجبات ولكن يجبرون بالدم، والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف مرقد ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف تحتما. الوصل الطواف يوصل الإنسان بالسعي عندما يأتي بيت الله الحرام، ويعطوه بها 7 أشواط، يذهب إلى الصفا، يبدأ بالصفا كما قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبدأ بالصفا ويمشي للمروة، ذيك 7 أشواط أخرى، هناك 7 مواطن مستجاب فيهم الدعاء، وهو أول ما يرى الإنسان بيت الله الحرام مباشرة، ذاك من أسباب استجابة الدعاء. أول ما يقف على الصفاء من أسباب استجابة الدعاء، وأول ما يقف على المروة. وعرفة، عرفة هي أعظم ركن في الحج، وأكثر ما يغفر له الله جل وعلا من البشر هو في يوم عرفة وقوفهم على ذاك الجبل. وأفضل شيء يقول الإنسان في ذلك المكان هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ويكثر من الذكر في على ذلك الجبل. والحكمة من هذا أنه تعبد، أن الإنسان يقف على هذا الجبل ويطوف بهذا البيت ويذهب إلى الصفا والمروة استجابة لي أوامر الله جل وعلا. هو لا يعرف لماذا وقف إلا أنه استجابة لأوامر الله تعالى، فيقف في هذه الأماكن. وفي الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن علينا أن ننتبه أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر، ما هو من الكبائر ولا هو مما يتعلق بحقوق البشر. هذه الصغائر اللي تتعلق بين العبد وربه تمحيها العمرة إلى العمرة. والعمرة إلى العمرة يعني التكرار، تكرار العبادات، هذا مفيد، كيف تكرار النوافل وتكرار الصوم إلى آخره. هذه من أسباب محو الذنوب الصغائر، الذنوب الكبائر لا يفيد فيها إلا التوبة، وذنوب الحق وما يتعلق بالبشر، هذه الذنوب يجب الإنسان أن يعيد الحقوق إلى أهلها، يتبرأ من الحقوق، لأن العبد محتاج الحقوق وله، يطالب بهم. إذا كان أكل مال شخص أو أكل أموال عامة للأمة، ما يعتقد أنه إلى مشى للحج وطاف بالبيت أن ذيك الحقوق ستضيع، لا، ذيك حقوق الناس. أما ما يخص الله جل وعلا فالله غني عن العباد، ويغفر لهم ولا يبالي. لكن الحقوق الأخرى، ثانيا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج اللي ما فيه رياء وليس فيه سمعة وليس فيه إثم. الإثم كيف إنسان هارب حقوق الناس، والله ظالم حد وماشي يحج، هذا ليس حج مبرور، أو ما فيه رياء أو سمعة باش الناس تشكرون أنه هو حج، ولا الرياء هذا يفسد والعياذ بالله العبادات. فعليه الحاج يحرص على أنه لله يحج به، يعود حلال: إذا حججت بمال نصله سحوت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور فما حججت ولكن حجت العير ومعناها إذا مشيت بمال أصله من سحت غش الله ربا والله أكل الأموال العامة والله أكل الأموال الخاصة حجت لا العير والعير هذه الأشياء اللي توصل الإنسان كيف أصلا كانوا يمشوا على الجمال والخيل هي اللي حجت والآن نقولوا أن اللي مشى حجة لا الطائرة والله السيارة ما هو بالنسبة له هو أمشى بإثم والعياذ بالله حفظني الله وإياكم من جميع الإثم ما ظهر منه وما بطن قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: حديث المجلس العلمي
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور فرجة أحسن فرجة
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

يا راكب النحو المدينة قاصدا بلغ سلامي لحبيبي محمد بلغ سلامي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
2: خلقه بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
3: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
4: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا يتقدم للقدام.
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقل أسبوع كامل.
0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفوظ.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم مرة أخرى مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم الذي يشرف عليه المجلس العلمي المحلي بوادي الذهب. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدودا ومسكوتا عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في الحديث. فأما الفرائض فما فرضه الله على عباده وألزمهم القيام به كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وأما المحارم فهي التي حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها، والمحرمات المقطوع بها مذكورة في كتابه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات المحرمات الخاصة بنوع من الأنواع، حيث ذكر المحرمات من المطاعم والمحرمات في النكاح والمحرمات من المكاسب. وأما السنة الكريمة فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير من المحرمات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع

0: الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم، وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها، والاعتداء هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه، كقوله تعالى: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه. وقال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بمعنى من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقص منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه، لا حرج على فاعله، كما دل على ذلك حديث ثعلبة. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. أعدت هذه الحلقة الأستاذة نعيمة حفوظ.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا

0: شوف لو احنا انتخابية براحتهم. شنو اخر اجل التسجيل؟ اجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه انه عملية التسجيل لا هي تبدا نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا الى اخر لحظة نسجلوا من ذرك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: دا وقتنا، يالتنا نعودوا حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
2: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
3: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
4: ذا وقتنا، وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.ma، وملي في مكاتب التسجيل اللي مفيزقة الاسبوع كامل.
6: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج وعلى امتداد رقعة هذا الكون الفسيح، سلام الله عليكم. أهلا بكم. شيء جميل ورائع أن الموسيقى الجميلة تسحر سامعها وإن كانت لبلد غير بلده، لكن الأجمل والأروع حقا أنك إذا أردت أن تعرف روح أمة فاستمع إلى موسيقاها. لذلك نجد أن الموسيقى العربية مرآة مشاعرها وسجل حضارتها. هذا يجعلنا مستمعين الأفاضل نطرح سؤالا مشروعا يتعلق بجذور الموسيقى العربية، فما هي يا ترى؟

الموسيقى العربية أخي المستمع أختي المستمعة تراث غني يمتد من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي والأندلسي، ارتبطت بالشعر والسمر والغناء في المجالس، فمجموعة وأشكال من فن المقامات نجدها مثلا كنظام موسيقي متكامل يميز الموسيقى العربية، لكل مقام منها طابع شعوري خاص من الحزن والفرح والشجن والتأمل إلى ما دون ذلك من الوضعيات الإحساسية.

حين نود الحديث عن الموسيقى العربية القديمة لابد أن نستحضر الحديث عن الآلات العربية التقليدية ونجد في صدارتها العود الذي يطلق عليه سلطان الطرب رفيق كبار الموسيقيين، وهناك الصناج الرباب كما نجد القانون، وهو آلة نقر دقيقة تضبط المقامات، وهناك الناي ذات الصوت الشجي الذي تنفذ

أصوات أنغامه التي تشبه تنهيدة الروح، وهناك الدف والدربوكة لضبط الإيقاع الفني. ونحن مستمعين نستعرض هذه الآلات الموسيقية التقليدية، أكيد فيه آلات موسيقية أخرى لدى شعوب عربية لا يسمح المجال لجردها وطرحها. نستحضر الموشحات والأندلسيات التي ولدت في بلاد الأندلس، وهي تجمع بين الشعر والموسيقى وتمتاز بجمالية اللغة والتراكيب واللحن. وهكذا تكون هذه الآلات العربية الموسيقية التقليدية آلات تساعد العازفين والملحنين على ضبط إيقاعات تترك في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم.

قد يتساءل سائل مستمعين الكرام الأعزاء ذات مرة، ما دور الموسيقى العربية في تشكيل الهوية الثقافية؟ الجواب باختصار أنها حفظت الذاكرة الجمعية للشعوب وعبرت عن مشاعر الحب والحنين والفخر والحماس، مستنهضة وشاحذة الهمم. ومن منا لا يشتهي الطرب العربي الجميل الخالد؟

ولأننا أفردنا الحديث العام عن الموسيقى العربية، لا ننسى الإيقاعات الخليجية الرائعة وأنموذجها عراقة موسيقى سلطنة عمان التي قال الملحن والفنان الموسيقي فتحي محسن إن لها ثلاثة خصائص ثقافية تميز الفنون العمانية، وهي التنوع والثراء في الكم والكيف بسبب التنوع الجغرافي، فنرى البيئة الساحلية والصحراوية والجبلية والزراعية مرورا بارتباط ذلك كله بالسفر والتجارة، مما نتج عن ذلك فنون مرتبطة بالترحال والسفر وأخرى بالعمل الزراعي وغيرها بالمناسبات الاجتماعية. وهو يرى أن من بين الخصائص في الفن الموسيقي العماني العراقة التاريخية، فسلطنة عمان في رأيه لها امتداد تاريخي تجاوز آلاف السنين، ما نتج عنه تأثير واضح على حياة الناس، أوجد ممارسات فنية ذات تركيبات فنية تعبيرية يتشارك فيها الجنسين، وبصياغة موسيقية منسقة ومتوافقة مع الأداء الإيقاعي والنغمي المصاحب، وهذا نموذج من هذه الإيقاعات.

0: على هذه الإيقاعات الموسيقية العمانية الرائعة الجميلة نختم حلقة اليوم. نستشف أن الموسيقى العربية ليست مجرد أنغام، إنها هوية ثقافية ورمز انتماء حضري وعبير ذاكرة وصدى أمة، فحين نستمع إليها نستعيد ذواتنا فنشعر بقشعريرة فخر الانتماء. دمتم في رعاية المولى والسلام. من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج نا الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الحب اللي كان ولا مشروب.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقير التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: سمعتي؟
3: القرطاس هذا عباد الله.
2: هي الحاج علي القرطاس هذا. ايش دار لك؟ باش تدفع على راسك بالفردي ولا بالحديدة؟
3: بالحديدة بارك يكفيك، بارك عليا الحديدة.
2: يلا هاك انت الحاج علي، هاك انت الحاج عدو، هاك انت هاد الزروطة، وانا الفوق فوق السلام، وانتم مجرد ما تسمعوا الرصاصة الاولى يديكم على السلاح.
3: سلاح؟
2: ايه السلاح، ايه، وانت سلاحك هو الحديدة وعدو الزروطة.
3: عدو يا عدو.
2: اش كان؟ اش كاين؟ اش بغيتي بعدو؟ اش بغيتي؟
3: لا بغيتو غير هدية النبي يعطيني هذاك، يعطيني هو العصا، ياك سمعتي، يعطيني العصا هو ياخذ الحديدة.
4: واخا ما فيها باس. لا
3: والله يرحم بها الوالدين.
2: لا لا لا لا لا لا لا، انت الحاج علي، انت اللي غادي تدافع على راسك بالحديدة. يلا اسمعوني، سمعتو؟ واش فهمنا؟ جاوبوني، سمعتوني ولا لا؟
3: اسمعناك. اللهم يا لطيف وسعر،
2: وخير تسمعوا العمارة قولوا لي احنا موجودين. واحد، زوج، ثلاثة.
3: موجودين.
2: مزيان، ما عندي ما نسألكم، عندكم مستقبل.
3: وفاش عند بابنا المستقبل ولاش غادي يكونوا موجودين؟
2: مستقبل في الطاعة، موجودين للحرب، القتال، الجهاد، للدفاع عن النفس. تفهمنا؟
4: تفهمنا.
3: سيدي.

0: اتعمي الحاج هو اللي يقول لي تفهمنا. يلا هدويه، واش كتسمع ولا لا؟ هدويه، قلت لك جاوبني. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة.
1: اسمع سيدي بوحة، تفهمنا
0: مزيان. عاود قل لي أنا موجود.
1: أنا موجود.
0: قل لي أنا على استعداد للمعركة.
1: وعلى استعداد للمعركة.
0: وما كتبكي؟
1: لا لا لا لا لا كنضحك. على عقسي انا عندي الضحكة تقريبا بحال البكية، والبكية اللي بحال الضحكة.
0: مزيان ضحك الدنيا تضحك لك. يالله
1: انا موجود المعركة.
0: هاد المرة ماشي معاك دويت. يلا يا منصور، الى الامام، قولوا معايا كلكم
2: الى الامام.

0: Esatto. Esatto. Ad arcal matlat fishim las nachlas. A shadit skot. Un sajiti bi ma al qtataya.
1: ويلي أولي الناس مسلحين انت كتقول لهم القطاطية دابا هي الكونة
0: نار شايب هذا شايب هذا النار
1: دي وجهي الليلة ما سكتنا
0: هاي بطلع واش أنا مسافر ولا مجاجي ولا في ساحة الحرب
2: هذوك الرهود هذوك الرهود اش كتب تموت تما سكتونا
0: واخا المعلم واخا المعلم
2: انا ما كنبغيش تبرقي موتي تي تي تي تي الهضره بالساهتيه وانا سايق كتجيب لي النعاس وهذا هو الخطر الكبير ممنوع اللي يجيب النعاس للشيفور وهو سايق يلا تكلموا بجغدتو
0: انا باش ممنوع الهضره مع السائق سيدي
2: ها لا تهضروا شي معايا هضروا غير نتوما بزوج وحدكم والسلام
0: وراه داك الشيء اللي كنا كنعملوها انت ما خليتيناش هاي
2: ايوا ديوب الغوات نسمعكم اش كتقولوا يلا تكلموا
0: ايوا شنو غادي نقولوا اسيد الشيفور شنو نقولوا غير قلنا شنو نقولوا
2: قولوا اللي عجبكم ولا اجي انت انت كتعرف تحكي الخرافه
0: ها كنعرف ايه غير وكنخاف نبدا نحكي لك تمشي تنعس وفين غادي نصدقوا الا نعستي
2: في الحفاء اجمعين قول لي كتعرف تغني
0: لا لا
1: خويا
0: لا خويا لا
2: واش كتعرف تعمل
0: كان عارف سيدي نخرج اللطيف
2: يلا سيدي اش كتعين خرج نسمع
0: نخرج سيدي معني ما نقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

الخير الأول هل تلغي مانعا بل أهلي وعلي زاد الخير فالتالي أغنيا كل شيء يقدم في جمالي يقدم جمالي وبقيت نعدى الفم هم علين وقت حد فم وظلي ياكل حد يمش طن بيه ليالي مليان

سر ملك زاد ما في عن تجاري حجر الطاقة

بلاد معي عشرة عيالي وعشرة رمسة متجمع حسني يا رايت لاي غير رايت من بضوي حلموناي مولاي اكد وسائي ما تلايت لاي مولا خواي اكد وسائي ما تلايت

وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وجلت وج

خلفت عمي بفراهم ذا علالة لا علالة تخوفته من نصي والزمدان به ضلعا مستبان.

لي تحاد ليس من متواني فكلت همي إذ رام ذا علاجة ذا علاجة تحوى

Caroline. فكلفت همي إذ رامز أولادة تحوفت بالنص والزملان وقال قالت

والوالي تهيم يولد ندري ما بثي وما يمالي ومن هنا

عليك بشل الصاك مشي مرة وترجع زين تبت الشراق تسوحك كيف اللي تنقاد يعني تبت الأقمار طلع

وذاك لا تصمك على اللي فات والخدام حدث العين وساح الشاد بطن الواد وحرص الشياد نقي مثل من حماد الزين دخل امتقاد تحوز من الأطوى وتحوز من الساحل يقول ما عاد العين السجن مكين مصرع

0: نزل لي عينيك خدرا في الحلم
1: مغربا وانتو ما دم
0: بعد الله لنا زمن

عند من ذاك النهار وعادت عند من ذاك النهار.

وتعالي وحالك وحالك.

أن ولا خاف لحزم ما لدى أشرف ولا طابع لي حيث حيث

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شن هي الانتخابات التشريعية وشن هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شن هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
5: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جهتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جهتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد، مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا أستاذ أحمد العهدي، شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة، وتحية التقدير وإجلال كل أطقم إذاعة الداخل الجهوية ولكل مستمعي ومستمعاتها الأوفية. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة والشباب والتنمية المستدامة.
5: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم من خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب كيف قلت مؤخرا نظمت هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، اشنو سياقها العام وشنو هي الدواعي ديال التفكير في انكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة طبعا بعد نجاح النسخة الاولى والنسخة الثانية؟
6: بالفعل استاذ احمد، النسخة الثالثة جات استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيماننا بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخلة، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
5: طيب بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هاد الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هاد النسخة الثالثة؟
6: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد ما صار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من
5: يعني هو ورشات وتتويج.
6: طبعا هو تتويج لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كانوا هناك العديد من ورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول المواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق، كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني نعود عندنا برنامج متنوع يغني طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع، الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام نفتح على تلاميذ ديال مستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج الصحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا لهذه المسابقة. الحقوق كانت أيضا هنالك يعني شريحة ثانية اللي استفدت منها وفهموا على أنه هناك حقوق بيئية خص الإنسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. أيضا كانت ورشة ديال الاستثمار واللي استفدوا منها أيضا العديد من المشاركين معنا في هاي النسخة، حول يعني كيفية بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق البيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخلة، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة
5: الشاطئ مرة بوطلحة
6: طبعا شاطئ بوطلحة، وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة، واللي الحقيقة
5: يشهد ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر.
6: تماما، هو فضاء عائلي وهو منطقة رطبة، وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش، ويشهد واحد ضغط كبير ديال اكيد بغينا نوصلوا رساله للساكنه على انه هذا الشاطئ يرتوي يبقى نظيف، وبالتالي ممكن
5: مادام هو متنفس
6: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو الرساله اللي بغينا نلحقوا. من بعدها مباشره بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء. قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع، وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
5: ما شاء الله
6: في المستويات الأربعة.
5: هذه راه نسبة كبيرة بصراحة.
6: وهذو الخمسين مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من مديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في يعني المنصة اللي اعطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى. اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادرة كان تقديم هذوك المشاريع الثلاثة اللي تم انتقائهم.
5: هذا في الحفل الختامي.
6: ايوه هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنة الانتقاء.
5: وفي نوع من التحفيز والتشجيع.
6: اكيد اكيد. وكانوا في حقيقة مشاريع مبتكرة، اكيد على انه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا افضل ويمكن يمشوا العالم ينظن على انها من الداخل، وهذا هو الهدف اللي بغينا احنا نلحقوا له من هذه التظاهرة. من بعد منين نفاو هذيك العروض الثلاث، يعني عروض المشاريع الثلاثة من كل مستوى امام الجمهور، وكل وكل وكل وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
5: كيدافعوا على مشروعهم.
6: تماما، لانه احنا عدلنا يعني واحد المبادره والله زاد اوبسيون في هذه التظاهره، هي تصويت على افضل مشروع.
5: جميل، اشراك عاود
6: حتى الجمهور،
5: تهديم دخل في التوعيه.

0: حقيقة لا في المستوى الإعدادي الثانوي الإعدادي ولا في المستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على أنه هذه الأوبسيون كانت عندها الحقيقة الأثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين.
1: ولكن كتب جاء في الأخير فيها تحفيز
0: تماما
1: فيها ما
0: تماما تماما تماما. والحقيقة من هذا المنبر أنا
1: أنا أحس بك
0: أعتذر، لا، لأن مشاريعهم كانت مشاريع مهمة
1: إن شاء الله هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان
0: كانت
1: والمكان.
0: مشاريع مهمة. وبالتالي لو كان التصويت خليناه هذا، يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة، لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل، لأنهم هم أهل اختصاص. نحن
1: صحيح.
0: فتحنا التصويت للجمهور والجمهور كان
1: إن
0: تعاطف
1: شاء
0: مع
1: الله تجي
0: تماما هذا نحن.
1: النسخة. إذن سي محمد إيداس، وإحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة، فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليميها وادي دهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع، اللي أكيد هو مجتمعي مفتوح وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي البيئي اللي هو هادف، لأن كيف شرط اليوم مدينة الداخلة وجهتنا ككل أصبحت وجهة عالمية وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمة، وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
0: أكيد أستاذ أحمد، على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع،
1: جميل.
0: خاصة لدى الشباب. نحن ندور ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة
1: صحيح،
0: والعامة.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: أكيد، والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميل سي محمد في هذه النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى: شباب الداخل المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لثواني عند هذا الشعار لأنك يبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلم على التنمية، من اللي نتكلم معه على التنمية ترابية مستدامة؟
1: صحيح.
0: كلها من جهته، كلها من جماعته، كلها من منطقته. إذا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب إذا ما كان مبادر ومبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه،
1: صحيح. وهو
0: وهذا
1: المعول عليه
0: هو اللي لا
1: مستقبلا.
0: يحمل مشعل
1: صحيح،
0: المستقبل،
1: نعم،
0: وهو
1: تمام.
0: اللي لا يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
1: طيب، حتى لا نبخس الناس حقوقهم، ما كرهتش انك تعود تذكرنا من هم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في انجاح هاد المشروع، لان هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
0: أكيد، على أنه هاي تظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشراكات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخلية للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخل لاغون ومجموعة أزورا، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر، لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحول هذه النسخة الثالثة اليوم، اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معانا فيها 50 مؤسسة تعليمية. هاد
1: وفاش
0: خمسين
1: كنقولوا 50 مؤسسة راه كل

0: مؤسسة فيها واحد العدد كبير
1: أكيد أكيد
0: ديالها.
1: أكيد، رغم أن نحن حددنا منذ اليوم الأول نظرا للإمكانيات اللوجستية وإمكانيات باش تنجح التظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بي
0: باش تضمنوا ديك التمثيلية.
1: تماما التمثيلية، ولكن هذو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها.
0: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة، راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة للوالدين.
1: تماما، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف،
0: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
1: تماما، هذا هو الهدف، هدفنا على أنه هذوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي، ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. شكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني، لأنه لولاهم ما نقدروا ننجحوا. نبغي نشير شوي على أنه أتمنى في النسخ القادمة أن يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبة، أتمنى بكل صدق.
0: صحيح، الفاعل السياسي،
1: لأنه الفاعل السياسي مهم جدا. مهم انخراطه ومهم دعمه،
0: وعنده برامج هذه فرصة أنه يستثمر هذه الخلاصات وهالتوصيات.
1: أكيد، نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رسالة لهم، الباب مفتوح على مصراعيه، من أجل يعني نديروا ليد فليد، ومن أجل باش نمشوا بهذه الجهة إن شاء الله للمستقبل ولشبابها.
0: أكيد.
1: أيضا ما يفوتني على أنني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكة لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة لوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة، هم بالجهان بغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي ومشاو معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلميذات ديال الإقليم أو سلتهم يستفدوا من هذا الورشة. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا، لأنه لولاهم إحنا ما نبانوا قاع ولا يظهر لنا شيء ولا يفهم حد كاننا خدامين، ولا
0: وحتى كينقلوا الرسائل ديالكم أيضا.
1: أكيد، جميع وسائل الإعلام بالجهة الحقيقة اللي ساندتنا، سواء الوطنية منها وسواء المحلية منها، أكيد على أننا نوجه لهم جزيل الشكر. وأيضا هذه الدار الكبيرة اللي إحنا دائما تستضافنا واللي هي منبرنا للآخر والعالم، ياك يفهم شن هي الاهتماماتنا وشن اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديره في هذه الجهة. نبغوا نوجه لكم جزيل الشكر أكيد، وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت، الباب راه مفتوح للجميع، باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به، فكرة يجي يعاون بيده،
0: ولو بابتسامة ولا غير في الدعاء في صلوات،
1: ولو بشارك ولو بشارك لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال الشبكة يبارطاجيها مع الآخر، هذه راهي مساعدة نحنايا وتقدر لا تتلحق فكرتنا. أكيد على أنه نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد أن العمل البيئي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية جهة واحدة فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رسالة موجهة للجميع لأنها مسؤوليتنا كاملين.
0: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عدت في شيء إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمت مجموعة من الرسائل، وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة ويطلب الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادته، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي، باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذه الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقدر يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.